0: أيام. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: والسعودية وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقا للتعاون النووي المدني في خطوة تأتي بينما تتصاعد المواجهة مع إيران وتتعثر جهود الحد من برنامجها النووي. واشنطن أكدت أن الاتفاق مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي، لكن بندا يسمح مستقبلا بتخصيب اليورانيوم داخل المملكة يثير الجدل. سليمان ياسيني.
2: الاتفاق المعروف باسم اتفاقية المادة 123 وقعه كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وناظره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن يحال إلى الكونغرس الأمريكي للمصادقة عليها قبل دخوله حيز التنفيذ. وأثار الاتفاق جدلا واسعا في الولايات المتحدة لكونه لا يتضمن البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش موسعة، كما يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم وهو ما تعتبره جماعات الحد من الانتشار النووي مسارا قد يفتح الباب أمام تطوير أسلحة نووية مستقبلا. وفي المقابل تؤكد واشنطن أن الاتفاق يلتزم بمعايير عدم الانتشار النووي المنصوص عليها في القانون الأمريكي، كما تشير الرياض من جانبها إلى الطابع السلمي الخالص للمشروع رغم تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سابقا أن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا أقدمت إيران على ذلك، وهو ما أثار مخاوف لدى خبراء ومشرعين أمريكيين من احتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط إلى جانب معارضة إسرائيل للمشروع.
1: وإدارة ترامب تدافع عن هذا الاتفاق باعتباره وسيلة لمنع التوجه السعودي نحو الصين وروسيا وضمان بقاء البرنامج النووي السعودي تحت إشراف واشنطن. واشنطن التي سعت في السنوات الأخيرة لدمج أي اتفاق نووي في استراتيجية أوسع تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي واشنطن الكونغرس أقر قانون ميزانية قياسية للجيش العام المقبل بتريليون دولار و150 مليار رغم معارضة ديمقراطية بسبب الكلفة وتمويل الحرب وتوسيع التعاون العسكري مع إسرائيل. وبحسب إكسيوس رئيس الموساد في واشنطن عقد محادثات فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: بحسب مصادر سياسية إسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنها بصدد تصعيد ضرباتها وتوسيع رقعة الهجوم على إيران في الأيام القادمة، وقد يشمل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار استخدام القاذفات الثقيلة، ما يوحي أن هناك استهدافا محتملا لجبل الفأس قرب منشأة ناتانز الذي تقول إسرائيل إن إيران نقلت إلى جوفه آلاف أجهزة الطرد المركزي، ما يرفع نظريا احتمال أن تنضم إسرائيل للمواجهة إما بطلب أمريكي مباشر أو بسبب استهداف إيراني محتمل. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان حدد اجتماعا للكابينت الأمني السياسي المصغر الأحد مساء للبحث في تبعات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على إسرائيل، فيما يحاول نتنياهو أن يرتب لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل في واشنطن على هامش مشاركته في جنازة السيناتور الجمهوري لينزي كراهام. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: من بلدة زوتر الغربية التي انسحبت منها إسرائيل وانتشر فيها الجيش اللبناني، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وصلة حشد كل الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطاري. كيف تفاعل الداخل اللبناني مع هذا الانسحاب ومع نتائج لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب؟ نستمع إلى مراسلنا في بيروت نولا نصيف متحدثا هذا الصباح.
4: قال رئيس البرلمان نبيه بري عن قمة الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون أن العبرة في النتائج على أرض الواقع وليس في الشكل الذي ظهرت فيه، هي إشارة إلى شرطين لبري لم يطبقا بعد وقف النار والانسحاب الإسرائيلي في بلدات زوتر الغربية. قال نواف سلام وهو يزرع العلم اللبناني أن ما يحصل هو خطوة أولى في سياق حشد الجهود الدبلوماسية لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. انتشار الجيش اللبناني أشاع الانطباع بجدية الضغوط الأمريكية على إسرائيل لمباشرة انسحابها الأراضي اللبنانية المحتلة. ليس ثمة مواعيد الانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية، كلتهما كما يقول الرئيس نبيه بري تمتحنان الجيش اللبناني على أرضه. سائد أن إسرائيل لن تقبل بالانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية قبل التأكد من نجاح الجيش اللبناني في إنهاء أي وجود مسلح لحزب الله، وذلك بحسب معاييرها. الأمر الذي ينطوي على الصعوبات أولها أن إسرائيل تدمج بين الأهالي وحزب الله، وهو ما يحملها على تدمير البيوت. ثانيها أن التجربة

0: السابقة كشفت أن الجيش اللبناني لم يكتشف كل أنفاق حزب الله التي دمرتها لاحقا إسرائيل. وأخيرا إصرار إسرائيل على إخضاع البيوت لتفتيش الجيش اللبناني برعاية أمريكية بعدما أبانت الحرب الأخيرة أن حزب الله خبأ كميات هائلة من السلاح في ملاجئ البيوت.
1: أدرجت منظمة الأمم المتحدة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان. يشيد الجيش الإسرائيلي ساترا ترابيا ضخما داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا بمحاذاة الخط الأصفر، ويكرس سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع، كما يثير مخاوف من ترسيم حدود دائمة. التفاصيل معك حازم محمد.
2: صور أقمار صناعية وتحقيقات لوكالة دولية كشفت أن إسرائيل تبني داخل غزة ساترا ترابيا هائلا يمتد لمسافة تتجاوز 23 كيلومترا، أي ما يعادل أكثر من نصف طول القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 40 كيلومترا ويقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. الساتر يقام بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تموضع القوات الإسرائيلية المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي كان يفترض أن يكون مؤقتا إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع. لكن وتيرة البناء وامتداد الساتر عبر مناطق سكنية مدمرة وإنشاء منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية حوله تعمق المخاوف من تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية تفصل بين الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبقية القطاع. ومع صمت القيادة المركزية الأمريكية ومجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة، تتزايد الهواجس من تكريس واقع تقسيمي طويل الأمد، فيما يعيش معظم سكان غزة غرب هذا الخط في مخيمات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة تحت تهديد مستمر بالهدم والتجريف وخروقات دامية أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
1: نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء 12 قتلوا بنيرانه خلال الحرب في غزة، هم 11 لاعب كرة قدم وحكم معتمد لدى فيفا، متهما إياهم بالانتماء إلى حماس والجهاد الإسلامي. إنها 7:11 بتوقيت باريس. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر لتنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا، في وقت ينعقد فيه في مانيلا لقاء بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة لبحث طبيعة التصور الأمريكي الحالي لتسوية الأزمة. مراسلنا في موسكو مراد أحمد.
3: استبق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاءه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بالإعلان عن أن المحادثات ستتركز على استيضاح الرؤية الأمريكية لتسوية أزمة أوكرانيا، وأضاف أن بلاده تنطلق من قناعة بأن واشنطن لم تتخلى عن مقترحات قمة ألاسكا، ونفى لافروف وجود أي مبادرات تفاوضية جدية تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا في الوقت الحالي، وأشار إلى أن واشنطن توسع نطاق دعمها لكييف ليس فقط من خلال الإمداد بالأسلحة بل أيضا بتقديم المعلومات الاستخباراتية. الوزير الروسي اتهم في وقت سابق أوروبا وأوكرانيا بمحاولة إبعاد الولايات المتحدة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا. وينعقد لقاء لافروف روبيو في ظل تصعيد الهجمات الروسية على مواقع القوات الأوكرانية في خاركوف وزاباروجيا ودانيسك، إضافة لاستهداف سفن الشحن والموانئ الأوكرانية لتعطيل الإمدادات العسكرية وإضعاف قدرات القوات الأوكرانية. وبالمقابل تكثف القوات الأوكرانية ضرباتها على الأقاليم الروسية بلغوراد وبريانسك وكورسك وراستوف وموسكو وشبه جزيرة القرم. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
1: تكافح فرق الأطفاء الإيطالية حرائق الغابات في جزيرة صقلية في إسبانيا، تم إخلاء مناطق محيطة بمدينة توليدو جنوب غرب مدريد. وفي فرنسا أكد وزير الداخلية لوغان نونيز أن البلاد قادرة على مواجهة الحرائق، مشيرا لاندلاع 12,000 حريق منذ بداية العام وسط تحذير نقابات الأطفاء من نقص الأفراد والمعدات. وفي ولاية عنابة شمال شرق الجزائر نقل أكثر من 100 شخص إلى المشفى وأجلي 150 منزلا. محمد بوشيبة.
4: الحرائق اندلعت مساء أمس في منطقة سريدية الحرجية بولاية عنابة شرق الجزائر، وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية التي قالت إنها ما زالت تعمل على إخماد حريق سريدي، وأن المستشفى المحلي أخلي احترازيا. وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود في تصريح لوسائل إعلام محلية أشار إلى أن عدد البيوت المتضررة المحصاة حتى الآن يبلغ نحو 150، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفاة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر. وسجلت الحماية المدنية الجزائرية نحو 1550 حريقا خلال الأيام 12 الماضية. من جهتها أعلنت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة عن وضع 4 أشخاص مشتبه في إدرامهم حرائق رهن الحبس المؤقت.
1: تضرب موجة حر شديد تونس، لمست فيها درجات الحرارة 50 في وقت يعيش فيه السكان على وقع انقطاعات للتيار الكهربائي، ما غث غضبا وقلقا. نهاية نشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اشتعال النيران بناقلة نفط في مضيق هرمز، وعرقجي يتوعد بالرد بالمثل بعد تهديد ترامب استهداف البنى التحتية الإيرانية، والجيش الأمريكي شن ضربات على إيران لليلة 12 تواليا. الحوثيون يستهدفون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، والرياض تؤكد اشتعال النيران بإحداهما. الولايات المتحدة توقع اتفاقا للتعاون النووي مع السعودية. حر وحرائق في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر وتونس.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم شمال إفريقيا؟ لنبدأ بتونس رضا.
6: درجة حرارة مرتفعة نسبيا، تصل إلى 38 درجة مئوية،
1: ولكن أفضل من أمس.
6: نعم، هذه في تونس العاصمة. في مناطق أخرى أكيد مرتفعة، أين حرائق غابات في غرب تونس والحدود الجزائرية. في الجزائر العاصمة أيضا غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. في الرباط أجواء صافية مشمسة مع 26 درجة مئوية. 43 درجة مئوية في العاصمة الليبية طرابلس. في القاهرة أيضا درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 44 درجة مئوية. في الخرطوم تصل إلى 39 درجة مئوية. وفي نواقشط غيوم متفرقة مع 27 درجة مئوية.
5: باشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن بينما انتهت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ولقد وصل بيروت عائدا من لقاء جمعه بالرئيس ترامب، أكد رئيس الحكومة هذه المرة نواف سلام من بلدة زوتر الغربية بعد انتشار الجيش فيها بأن بيروت ستواصل حشد كل الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقع بين بيروت وتل أبيب. للمزيد ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت أولى نصيف. أولى صباح الخير.
0: صباح الخير نبيل.
1: أولى، إلى ما رمت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لزوتر الغربية أمس، وأي دلالات لها؟
0: نعم، بينما قال رئيس البرلمان نبيه بري عن قمة الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون أن العبرة في النتائج على أرض الواقع وليس في الشكل الذي ظهرت فيه، وهي إشارة إلى شرطين لبري لم يطبقا بعد هما وقف النار والانسحاب الإسرائيلي. وهذا الأمر يعني موقف نبيه بري يعبر عن ترجح بين الإيجابية والسلبية حيال قمة واشنطن. كان رئيس الحكومة نواف سلام كما ذكرت يوفر الغطاء السياسي اللبناني لانسحاب القوات الإسرائيلية من زوتر الغربية وانتشار الجيش اللبناني في سياق تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بدءا بمنطقة تجريبية أولى في بلدات زوتر الغربية التي تحتل إسرائيل تخومها وبلدتي صريفة وفرون غير المحتلتين. قال نواف سلام وهو يزرع العلم اللبناني في زوتر الغربية في محاولة بعث التفاؤل أن ما يحصل هو خطوة أولى وبداية في سياق حشد الجهود الدبلوماسية لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ومع أن خطوة المنطقة التجريبية الأولى في أولى مراحلها إلا أن لبنان الرسمي ينظر إليها على أنها أحد إنجازات قمة واشنطن، مع أن بدء تنفيذ هذه الخطة كان صباح الثلاثاء أي قبل نحو 9 ساعات من القمة في واشنطن، إلا أن انتشار الجيش اللبناني أشاع الانطباع بجدية الضغوط الأمريكية على إسرائيل لمباشرة انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة في وقت تواصل غاراتها وتفجير البيوت وجرفها في المنطقة الصفراء ذهابا إلى شمال نهر الليطاني، إضافة إلى أن إسرائيل قدمت إشارة سلبية إلى عدم رضاها على هذه المنطقة التجريبية الأولى بإطلاق نار الثلاثاء على الجيش اللبناني عندما كان دورية له ترفع ساترا يفصل بين زوتر الغربية وزوتر الشرقية المحتلة. تذرع الإسرائيليون أن الجيش تقدم أمتارا غير متفق عليها معهم، لكن الرسالة الإسرائيلية هي علامة إضافية تريد إسرائيل من خلالها إظهار مقدرتها على عرقلة تنفيذ المنطقة التجريبية التي تقع عند حدود المنطقة الصفراء، أي الحزام الأمني الذي تحتله إسرائيل.
1: نعم، المناطق التجريبية وبدء التطبيق الاتفاق فيها يستأثر طبعا بالاهتمام الداخلي اللبناني، لكن إلى أي مدى أولى يتسم هذا الانسحاب الإسرائيلي من بعض بلدات الجنوب بالجدية، وهل من برمجة انسحابات مقبلة؟
0: مع أن المنطقة التجريبية الأولى بوشرت صباح الثلاثاء، إلا أن من غير الواضح مسار المرحلة التالية. المعلن بحسب الاتفاق اللبناني الإسرائيلي أن ثمة منطقتين تجريبيتين شمال نهر الليطاني وجنوبه. حصل الثلاثاء أن المنطقة التجريبية الأولى تشمل زوتر الغربية وشمال فيه، وهي تقع في شمال نهر الليطاني، وبلدتي فرون وصريفة وتقعان جنوب نهر الليطاني. إسرائيل التي تحتل تخوم زوتر الغربية تحتل كل زوتر الشرقية المتاخمة لها، بينما فرون وصريفة ليستا محتلتين، إضافة إلى أن الجيش اللبناني كان سابقا ينتشر في هاتين البلدتين وعزز الثلاثاء انتشاره. المشكلة إذن هي أن ليس ثمة برمجة للانسحابات الإسرائيلية، كما ليس ثمة مواعيد للانتهاء من المنطقة التجريبية والانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية، وكلتهما كما يقول الرئيس نبيه بري تمتحنان الجيش اللبناني على أرضه. لكن السائد أن إسرائيل لن تقبل بالانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية قبل التأكد من نجاح الجيش اللبناني في إنهاء أي وجود مسلح لحزب الله أو بنى عسكرية له، وذلك بحسب معاييرها، أي أنها تريد التأكد من تنظيف المنطقة، بينما يعول لبنان في هذه المهمة على اللجنة العسكرية الثلاثية أي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لتحديد المسارات التالية، الأمر الذي ينطوي على صعوبات جمة، أولها أن إسرائيل تدمج بين الأهالي وحزب الله وهو ما يحملها على تدمير البيوت وجرفها، ثانيها أن التجربة السابقة بين 27 تشرين 2 2024 و2 أدار 2026 كشفت أن الجيش اللبناني لم يكتشف كل أنفاق حزب الله التي دمرتها لاحقا إسرائيل. وأخيرا ثالث الصعوبات، إصرار إسرائيل على إخضاع البيوت والأملاك الخاصة لتفتيش الجيش اللبناني برعاية أمريكية، بعدما أبانت الحرب الأخيرة أن حزب الله خبأ كميات هائلة من السلاح في ملاجئ البيوت.
1: شكرا لك أولى نصيف، مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في بيروت. قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم وهي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
7: صباح الخير نبيل.
1: نبدأ بصحيفة لو فيغارو. البرنامج النووي المدني السعودية تحصل على الضوء الأخضر من واشنطن.
7: أفادت صحيفة لوفيغارو بأن سماح واشنطن للرياض بتطوير برنامجها النووي الخاص أثار استياء إسرائيل، فقد رضخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوط السعودية التي استمرت لسنوات ووافق على تزويد المملكة ببرنامج نووي متكامل تقريبا يفترض أنه مخصص للاستخدامات المدنية. وأضافت الصحيفة أن هذا الاتفاق الذي يضع الأسس القانونية لشراكة تمتد لعقود، ولا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية للطاقة في السعودية، أعلن عنه رسميا يوم الأربعاء من قبل وزير الطاقة الأمريكي قبل عرضه على الكونغرس. ومن الناحية المالية، أوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق يعد مكسبا كبيرا للولايات المتحدة، إذ ستستفيد الشركات الأمريكية وحدها من عقود تقدر بمئات المليارات من الدولارات، كما ينص الاتفاق على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، شريطة أن تثبت دراسة مشتركة بين البلدين أن المنشآت المخصصة لهذه العملية تستخدم لأغراض مدنية فقط. كذلك لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها في فيينا من إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع التي لا توجد مؤشرات لاستخدامها سرا لأغراض عسكرية.
1: إلى صحيفة لكروا. التكلفة باهظة وشعبية متدنية غير مسبوقة، الحرب في إيران تضعف دونالد ترامب أكثر من أي وقت مضى.
7: تقول صحيفة الأخوان إنه مع استمرار الغارة الجوية الأمريكية على إيران اليوم 11 ومقتل 4 جنود أمريكيين إضافيين، تتراجع شعبية الحرب التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقدر وزير الحرب الأمريكي خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي تكلفة النزاع بأكثر من 37 مليار دولار. وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى جانب عدد قليل من الجمهوريين عن تحفظهم على الموافقة على تمويل إضافي الذي طلبه وزير الحرب في ظل ميزانية البنتاغون الضخمة التي تتجاوز تريليون دولار لعام 2026، والتي يسعى ترامب إلى رفعها إلى نحو تريليون ونصف تريليون دولار بحلول عام 2027. وأوضحت الصحيفة أن الحرب لا تزال تحظى بشعبية متدنية للغاية في الولايات المتحدة، وبحسب مجلة الإيكونوميست فإنها تعد في من أقل الحروب تأييدا في تاريخ الولايات المتحدة، إذ لا تحظى إلا بدعم 30% من الناخبين، وحتى بين أنصار ترامب تتراجع نسبة التأييد، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته بوليتيكو أن 37% فقط يؤيدون الحرب في إيران رغم تكاليفها الاقتصادية، مقارنة ب 50% قبل شهرين فقط.
1: وإلى صحيفة لوبينيون، الحرب في أوكرانيا، الحرس القديم بمواجهة الحرس الجديد.
7: تناولت صحيفة لوبينيون المشهد السياسي في أوكرانيا، مشيرة إلى أن رحيل الوزير الدفاع ميخائيل فيودوروف إثر خلافه مع قائد الجيش أوليكساندر سيرسكي بشأن الخيارات الاستراتيجية، وما أعقبه من قرار للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي بإقالته أثار احتجاجات واسعة في البلاد. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي يسعى إلى احتواء الأزمة السياسية التي فجرها التعديل الوزاري، بعدما قال ميخائيل فيودوروف الذي يحظى بشعبية واسعة من منصبه وزيرا للدفاع بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب، ووصفت هذه الاحتجاجات بأنها ثاني أكبر موجة احتجاج شعبي تشهدها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022. ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية يقال إن أوليكساندر سيرسكي كان وراء إبعاد فيودوروف، أو ربما حدث العكس بعد أشهر من تدهور العلاقات المهنية والشخصية بينهما. وكشفت هذه التطورات عن صراع طويل الأمد بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي داخل المؤسسة العسكرية الأوكرانية، رغم اتفاق الطرفين على هدف واحد يتمثل في إدارة الحرب ضد روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بأفضل صورة ممكنة. وفي نهاية المطاف رضخ فلاديمير زيلانسكي للضغوط، فأقال أيضا مساء الثلاثاء الجنرال أوليكساندر سيرسكي الذي تولى منصبه لمدة 2 عامين.
1: محمد، مررت بمقال في صحيفة لوموند يتحدث عن 6000 وفاة إضافية في فرنسا خلال موجة الحر نهاية يونيو الماضي.
7: أفادت صحيفة لوموند بأن هيئة الصحة العامة الفرنسية سجلت 5764 وفاة إضافية خلال الفترة الممتدة من 17 من يونيو إلى 2 يوليو الجاري، ورغم أن هذا العدد لا يزال أقل من حصيلة الوفيات المسجلة خلال موجة الحر عام 2003، فإن الباحثين يرون أنه يعكس تجاوز عتبة جديدة مقارنة بالعقدين الماضيين. وأضافت الصحيفة أنه مع توافر البيانات الخاصة بموجة الحر الاستثنائية التي شهدتها فرنسا في نهاية يونيو، واصلت حصيلة الوفيات ارتفاعها. ووفقا للنشرة الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، بلغت الزيادة في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب 36.2%، وهي أعلى نسبة تسجل منذ موجة الحر التي شهدتها البلاد عام 2003. وكان كبار السن الأكثر تضررا، إذ شكل الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 75 عاما أكثر من ثلثي الوفاة الإضافية. ومع ذلك شملت الزيادة جميع الفئات العمرية ابتداء من السن 15، وهو ما يعكس بحسب هيئة الصحة العامة الفرنسية طول فترة تعرض السكان لدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. كما سجلت الفئة العمرية بين 45 عاما 64 عاما ارتفاعا في الوفيات بنسبة 55%.
1: محمد بوشيبا، شكرا لك.
5: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
8: I believe that. You wanna guess the color of my

0: Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
1: نرحب بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة. نبيل،
2: بعد أقل من دقيقة موجز إخبار جديد مع سليمان ياسيني،
1: بعد الموجز إعادة للنشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي زياد الهاشمي.
2: من سيكون المدرب المقبل لمنتخب إيطاليا لكرة القدم؟ هذا ما نعرفه بالنشرة الرياضية برفقة وديع فيعاني.
1: في الأخبار الثقافية والفنية، انطلاق الدورة 40 لمهرجان جرش في الأردن أمس، واليونسكو تدرج مدينة صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
2: ونختم مع وسام أبو زيد مراسلنا في قطاع غزة، وقصة إنسانية جديدة. الجرحى الفلسطينيون يعانون من وجع الإصابة الجسدي والنفسي في ظل نقص إمكانات العلاج في المشافي.
1: كل هذه الفقرات تأتيكم بعد الموجز مباشرة، ابقوا معنا. إنها 7:30 صباحا في باريس.
2: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
3: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصلت الضربات الأمريكية على إيران لليلة 12 على التوالي في جولة استمرت 5 ساعات، استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ومنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وكذا مواقع مراقبة ساحلية وأصول للدفاع الجوي، حسب ما أوردت القيادة المركزية الأمريكية في بيان. من جانبه أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية، فيما تستمر الضربات الإيرانية التي تستهدف البلاد. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز، فيما تتنافس واشنطن وطهران على السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي هذا السياق هدد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في المضيق، فيما هدد مقر خاتم الأنبياء بأن القوات الإيرانية ستستهدف مرافق النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، وستمنع تصدير ولو قطرة نفط واحدة حسب بيانها. أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. هذا وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم. أفاد مسؤول لبناني أنه من المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة تالية من المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن في 4 أغسطس المقبل. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيفويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. من جانبه اتهم رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان النيابة العامة بإجراء تحقيق صوري بشأن شبهات فساد في حزبه فيديس، بهدف تبرير الاستيلاء على قواعد بياناته خلال مداهمة جرت الثلاثاء الماضي. في إسبانيا، وعزت السلطات بإخلاء العديد من المناطق المحيطة بمدينة توليدو التي تبعد 75 كيلومترا عن العاصمة مدريد، فيما يهدد حريق هائل المنازل، وأرسلت تنبيهات طوارئ عبر الهواتف إلى سكان المناطق محذرة من الحريق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: شكرا سليمان.
4: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: ونستمر معكم صباح مونتي كارلو الدولية. نرحب بالجميع بكل من انضم إلينا إلى
2: الفقرة الاقتصادية، وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. حاورته اليوم رولا أبي حيدر.
5: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. دخل سباق صناعة الرقائق الإلكترونية مرحلة جديدة بعدما رفعت شركة TSMC الأكبر في تايوان إجمالي استثماراتها المخططة في الولايات المتحدة إلى 265 مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المصانع الأساسية آسيوية. ما الأسباب التي دفعت الشركة التايوانية إلى رفع استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 265 مليار دولار زياد؟
6: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو أن الطلب على الرقائق المتقدمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبح ينمو بوتيرة تفوق الطاقة الإنتاجية المتاحة وحجم المعروض من تلك الرقائق. الشركة التايوانية حققت إيرادات تجاوزت 40 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026 ورفعت توقعاتها لإيرادات الربع الثالث إلى قرابة 46 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى أن هناك طلبا حقيقيا وقويا متناميا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما من شركات مثل أنفيديا وأبل وشركة AMD. هناك أيضا العامل الجيوسياسي، معظم القدرات المتقدمة لشركة TSMC ما تزال متمركزة في تايوان، وبالتالي توسيع الإنتاج في أريزونا يمنح الشركة وعملائها نوعا من التأمين ضد الاضطرابات بالنسبة للتجارة أو تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة تايوان. إذن الاستثمار يجمع بين ثلاثة أهداف: الأول تلبية الطلب على الذكاء الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية والاقتراب أكثر من العملاء الأمريكيين وتخفيف آثار المخاطر الجغرافية التي قد تعيق سلاسل إمداد قطاعات رقائق التكنولوجيا.
5: وهل يعني توسع شركات الرقائق التايوانية داخل الولايات المتحدة تراجع أهمية تايوان في صناعة الرقائق العالمية زياد؟
6: نعم، يمكن أن نشهد تراجع في الهيمنة شبه الكاملة لتايوان على إنتاج الرقائق المتقدمة من حيث النسبة وليس من حيث الأهمية الاستراتيجية. شركة TSMC لا تنقل مركزها الرئيسي بالكامل إلى الولايات المتحدة، بل تعمل على توزيع جزء من طاقتها الإنتاجية على جغرافيات متعددة. لذلك ستبقى تايوان خلال المدى المتوسط وحتى المنظور القلب الرئيسي لعمليات الشركة التايوانية، والسبب أن صناعة الرقائق لا تعتمد فقط على بناء مصنع أو شراء معدات حديثة، وإنما تحتاج إلى منظومة صناعية متكاملة تشمل آلاف المهندسين والتقنيين وموردي المواد الكيميائية والمعدات الدقيقة ومراكز البحث والتطوير وشبكة من الشركات المتخصصة التي تطورت في تايوان على مدى عقود. هذه المنظومة يصعب نقلها أو تكرارها بشكل سريع في الولايات المتحدة، حتى مع بناء مصانع حديثة ستظل بعض الخبرات والمكونات والقرارات التقنية مرتبطة بالمقر الرئيسي للشركة ومراكز البحثية في تايوان. كذلك من المرجح أن تحتفظ شركة TSMC بالتقنيات الأحدث والأكثر تطوراً داخل تايوان في المراحل الأولى، ثم تبدأ بنقلها تدريجياً إلى مصانعها الخارجية بعد استقرار عمليات الإنتاج. هذا بالتأكيد يمنح تايوان ميزة زمنية وتكنولوجية ويضمن بقائها في مقدمة صناعة أشباه الموصلات حتى مع توسع الإنتاج في ولاية أريزونا. بالنسبة للولايات المتحدة، الهدف ليس الاستغناء الكامل عن تايوان، بل تقليل درجة الاعتماد عليها. وجود مصانع محلية لإنتاج الرقائق يمنح الشركات الأمريكية قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها، خصوصا خلال أوقات الاضطرابات في آسيا أو تعثر سلاسل الإمداد الدولية.
5: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.

0: من سيكون المدرب المقبل لمنتخب الآزوري يا رضا؟
1: إيطاليا التي لم تصل حتى للمونديال الأخير.
0: صحيح.
1: تفاصيل نتعرف عليها معك وديع فيعاني. صباح الخير.
2: صباح الخير. احتمال تعيين بيب غوارديولا كمدرب للمنتخب الإيطالي ورد، والرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم جوفاني مالاغو أكد أنه في تواصل دائم مع المدرب الإسباني الذي قد يتولى الإشراف على منتخب إيطاليا، وأكد إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد في حال تعلق الأمر بغوارديولا، وأكد أنه ليس مؤكدا أن يتوصل إلى نتيجة إيجابية، لكن كان من المهم فتح حوار والاستمرار فيه. كما أكد مالاغو أن اختيارات الاتحاد لا تقتصر على الأسماء الثلاثة الأكثر تداولا حاليا، أي غوارديولا وروبرتو مانشيني وأندريا بيرلو. غوارديولا كان ترك منصبه مدربا لمانشستر سيتي بعد 10 أعوام قاد الفريق خلالها إلى إحراز 20 لقبا. وأرقام قياسية في الميركاتو الإنجليزي، تشيلسي ضم لاعب خط الوسط الدولي مورغان روجرز من أستون فيلا في صفقة تقدر قيمتها ب 117 مليون جنيه استرليني، محطمة بذلك رقم القياسي لأغلى لاعب كرة قدم بريطاني. وكسرت هذه الصفقة الرقم القياسي البريطاني السابق المسجل قبل أيام قليلة باسم لاعب الوسط الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون الذي انتقل من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه استرليني. ويشكل انتقال مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي 5 أغلى صفقة في تاريخ انتقالات كرة القدم بعد نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017، كيليان مبابي 180 مليون يورو من موناكو إلى باريس سان جيرمان في نفس العام، ألكسندر إيساك السويدي من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول 150 مليون يورو العام الماضي، وعثمان ديمبلي 145 مليون يورو من دورتموند إلى برشلونة عام 2017. إنجليزيا دائما، أبدت الأندية اللندنية الثلاثة أرسنال تشيلسي وتوتنهام اهتمامها بماركوس راتشفورد مهاجم مانشستر يونايتد البالغ 28 من عمره والذي كان أعير خلال الموسم الماضي إلى برشلونة، علما أن العلاقات بين راشفورد ومانشستر يونايتد تدهورت في السنوات الأخيرة. ماركوس راشفورد تألق مع منتخبه الإنجليزي خلال المونديال الأخير. وليونيل ميسي زميل برازيلي جديد في فريقه إنتر ميامي وقع على عقد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين. هو لاعب الوسط الدولي البرازيلي كازيميرو البالغ 34 من عمره والذي كان اشتهر مع ريال مدريد حيث لعب طوال 9 أعوام. غادر مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الأخير بعد 4 أعوام في إنجلترا وخاض 91 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2011 مسجلا 10 أهداف، وكان أساسيا مع الأوريفيردي خلال المونديال الأخير. وأخبار مصطفى محمد المهاجم الدولي المصري العائد إلى نوت ملتحقا بفريقه بعد أكثر من شهر عن الموعد المحدد. المهاجم البالغ 28 من عمره لم يحقق موسما جيدا العام الماضي ولم يسجل سوى 4 أهداف في الدوري الفرنسي. فريقه نوت أنهى في المرتبة ما قبل الأخيرة وهبط إلى الدرجة الثانية. مصطفى محمد لم يستدعى إلى المنتخب المصري الذي شارك في المونديال وبلغ الدور ثمن النهائي تحت إشراف المدرب حسام حسن، ولم يلتحق بفريقه في الموعد المحدد قبل شهر من الآن مع نهاية الإجازة الصيفية. مدربه الجديد ميشيل ديرزاكاريون وعندما سئل عنه أجاب أنه ليس لديه أي خبر عنه وأن الفريق علق راتبه بالانتظار. الآن عاد مصطفى محمد وبدأ يتدرب مع الفريق الرديف لنوت بانتظار على الأرجح أن يجد فريق آخر يلتحق به لأنه لا يريد اللعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا مع نوت. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل شوفان.
1: الحوثيون يستهدفون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر والرياض، تؤكد اشتعال النيران بإحداهما. اشتعال النيران بنقلة نفط في مضيق هرمز وعرقج يتوعد بالرد بالمثل بعد تهديد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية. الولايات المتحدة تعلن توقيع اتفاق للتعاون النووي مع السعودية، والجيش الأمريكي أنهى ضربات على إيران لليلة 12 تواليا. رئيس وزراء لبنان نواف سلام زار بلدا انسحبت منها إسرائيل، وأكد مواصلة حشد جهود الحكومة لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. زيلينسكي تحدث مع مبعوثي ترامب لإعادة التفعيل الدبلوماسية، بينما يلتقي روبيو لافروف على هامش اجتماعات آسيان. في الفلبين حر وحرائق في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر وتونس.
2: موتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: رضا، وصلنا إلى أخبارنا الثقافية والفنية وهي معك. لنبدأ بانطلاق الدورة 40 لمهرجان جرش، احتفاء بأربعة عقود.
1: نعم نبيل، افتتحت في مدينة جرش الأثرية بالأردن أمس فعالية الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، بحضور رسمي وجماهيري واسع، حيث أوقد رئيس الوزراء جعفر حسان شعلة المهرجان إذانا بانطلاق فعالياته. يشمل المهرجان هذا العام أكثر من 220 فعالية تمتد حتى 2 أغسطس آب المقبل، وتتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والمعارض الفنية بمشاركة نخبة من الفنانين العرب بينهم جورج وسوف، إليسا، تامر حسني، مروان خوري وعبادي الجوهر. فيما شهد أمس حفل الافتتاح عرضا فنيا استعرض تطور الموسيقى الأردنية بمشاركة عدد من أبرز الفنانين الأردنيين منهم عمر العبد اللات وحسين السلمان، عزيز مرقة، ونداء شرارة، وعصام النجار.
0: تعرف شو بيغني عمر عبد اللات؟
1: التراث الأردني.
0: صب القهوة الناشا موسيدوها هيل.
1: فنان جميل طبعا.
0: اليونسكو تدرج مدينة صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
1: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مدينة صور الأثرية في جنوب لبنان على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بعد تعرضها لأضرار ناجمة عن القصف خلال الأشهر الماضية. وأوضحت المنظمة أن الموقع تعرض لإصابات مباشرة وأن ظروف حمايته لم تعد كافية للحفاظ على قيمته التاريخية مع استمرار احتمال تعرضه لمزيد من الأضرار، وذلك بناء على طلب تقدمت به الدولة اللبنانية. وتعد صور المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 1984 من أقدم مدن حوض البحر الأبيض المتوسط، وتضم مواقع أثرية رومانية بارزة بينها قوس النصر ومضمار لسباق الخيل، ويعودان إلى القرن الثاني الميلادي. ورحب وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة بالقرار معتبرا أنه يعزز الاهتمام الدولي بحماية الموقع في وقت تتهم فيه السلطات اللبنانية إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي.
0: شكرا لك رضا جودي.
2: قصص حياة من غزة مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
0: وقصص حياة من غزة مع مراسلنا هناك وسام أبو زيد، حيث لا يزال الجرحى الفلسطينيون يعانون من وجع الإصابة الجسدي والنفسي في ظل نقص إمكانات العلاج في المشافي.
3: بعين واحدة ووجه وأصابع شوهتها إصابات الحرب، هكذا التقينا بالجريحة نجوى أبو عطيوي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي أصيبت بقذيفة في وجهها مطلع عام 2024، ومكثت أشهرا طويلة في أقسام العناية المركزة تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة.
4: تم استهداف بيتي في 11/9/2024، تم إصابتي نقلي إلى مستشفى العودة شهيدة، ولما انتقلت مستشفى شهداء الأقصى لقيد الحياة غرفة الأنعاش قعدت 4 أيام، كنت أنا على جهاز تنفس صناعي.
3: وبعد خروجها من المستشفى وقفت أمام المرآة لأول مرة فلم تصدق ما رأته، فقد غيرت التشوهات ملامح وجهها وسلبتها الصورة التي عاشت بها بين أسرتها وزوجها ومجتمعها، لتجد نفسها تواجه واقعا جديدا لم تختره من قبل.
4: لما وعيت على نفسي الأمانة، لما شفت حالي في المراية إني أنا وجهي مش وجهي نجوى، تفريغ عيني، بصعوبة إني أتنفس بين المجتمع، إني نظرة ما هي كويسة إلي، يعني إنه الكل يخاف مني، وين ما أطلع كل ينتظر إلي نظرة ما هي حلوة.
3: لكن الألم الأكبر لم يكن في الإصابة ذاتها، بل في نظرات أطفالها الصغار الذين لم يتعرفوا على ملامح والدتهم بعد أن غيرتها الحرب.
4: أطفالي لما شافوني تألموا، يعني خافوا من شكلي من منظري، وأنا تأديت إني أطلع بقوة بشجاعة إني أعطي قوة لأولادي، بس أنا مش قادرة، يعني أنا حابة إني ملامحي تتغير، شكلي مظهري بين أطفالي بين جوزي. أول ما قابلني طفل إلي ما قال مش ماما، أنت مش ماما، وعندي طفلة عمرها يعني حيني 2 سنين، شوفني صرت عيط تبكي مش ماما.
3: لم تصب القذيفة وجه نجوى فحسب، بل خلفت جرحا عميقا في قلبها ومشاعرها، وأصبحت أسمى أمنياتها أن تحظى بعلاج يعيد إليها بعض ملامحها ويمنحها فرصة لتبتسم من جديد.
4: وصل صوتي والكل إن شاء الله يسمع صوتي، يعني إن ناشد إن أطلع أتعالج وأرجع نجوى جميلة، إني أعيش حياتي بين أولادي بحياة حلوة.
3: فقصة نجوى ليست استثناءً، بل هي واحدة من مئات قصص الجرحى الذين ينتظرون علاجاً يخفف آثار الحرب على أجسادهم ونفوسهم. وسام أبو زيد، غزة، مونتكارلو الدولية.

0: وإلى الفقرة الأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولية، نشرة علمية مع إيلي أيوب.
1: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وفيها من عناوين: آثار سور الفينيقية في جنوب لبنان انضمت بعد طول انتظار إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر. شبكات البرد الحضاري نظام تكنولوجي واعد لمواجهة موجات الحر في فرنسا. باحثون من جامعة طوكيو اليابانية ابتكروا مادة لاصقة بمواصفات غير مسبوقة. مدينة سور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان، التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفاً للقصف الإسرائيلي، ضمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إلى قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر بعد طول انتظار وبعد طلب مقدم من الدولة اللبنانية. على ضوء المذكرة الصادرة عن لجنة اليونسكو للتراث العالمي التي تعقد دورتها 48 في مدينة بوزان الكورية الجنوبية، بررت المنظمة قرار إدراج أثار سور على قائمتها بأن ظروف حماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع لم تعد متوافرة بعدما تعرضت المدينة الأثرية لإصابات مباشرة ولأضرار، وحال حفظها تثير قلقا متزايدا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار عليها. لمن لا يعرف شيئا عن سور في ساحل جنوب لبنان، تقع المدينة على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وهي من أقدم مدن العالم المتوسطي. تضم مدينة سور التي تعرضت لسلسلة ضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب مع حزب الله موقعين محميين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويحتويان خصوصا على أثار بنتها الإمبراطورية الرومانية، بينهما قوس نصر ومضمار لسباق الخيل يعودان إلى القرن الثاني ميلادي. أصيب أحد هذين الموقعين مباشرة في حزيران يونيو بضربة إسرائيلية، بما خالف بنود اتفاقية لاهاي التي تلزم أطراف النزاعات المسلحة الحفاظ على المواقع الثقافية. لذلك أن وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي امتعض من أفعال إسرائيل المدمرة للتراث، واتهمها بأنها لم تحترم اتفاقية لاهاي وأطبقت جفنيها حتى لا ترى الدروع الزرقاء أو الشارات الرمزية التي أقرتها لجنة مرتبطة باليونسكو لحماية مواقع أثرية لبنانية من بينها سور. فيما تعاني تونس من موجة حر خانقة لمست فيها درجات الحرارة 50، يزداد التفكير بأفضل السبل لتكييف وتبريد المباني القديمة في فرنسا التي عانت من 3 موجات حر متعاقبة في شهرين. بحلول العام 2030 تنوي السلطات الفرنسية مضاعفة قدرات تكنولوجيا جديدة تقدم على أنها حل فعال وغير باهظ الكلفة لمواجهة موجات الحر التي تزداد تواتراً وشدة في الصيف. إن تكنولوجيا شبكات البرد المركزية تهدف إلى إنتاج مياه مجمدة على أن توزع ضمن أنابيب تصل إلى مباني المدن لخفض حرارتها. بالرغم من أن هذه التقنية ما زالت محدودة الانتشار في فرنسا، حيث يوجد 50 شبكة برد حضري أغلبها في المدن الكبرى، فإن شركات كثيرة تنوي خوض هذا الغمار على غرار شركتي فيوليا وإنجي، اللتين أعلنتا عن إطلاق دراسات لنشر هذه التكنولوجيا المراعية للبيئة في المدن المتوسطة الحجم. نادراً ما نسمع أن مادة لاصقة يمكننا أن نستخدمها مراراً وتكراراً بدون أن تفقد كفاءتها في إلصاق الأشياء، إلا أن هذا الابتكار حصل فعلاً على يد باحثين من جامعة طوكيو. نجحوا في تطوير مادة لاصقة تجمع بين مزايا عدة، هي قوة الالتصاق العالية وسهولة الإزالة وإعادة الاستخدام لأكثر من 10 مرات بلا أن تفقد خصائصها اللاصقة. المادة اللاصقة الجديدة تحمل اسم سيكليك اف بي فموك، وهي تتمتع بقوة لصق هائلة، إذ أن هذه المادة تستطيع حمل وزن يصل إلى 8 كيلوغرامات حتى على أسطح التفلون شديدة الانزلاق. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن استمع إليها وإلى اللقاء.

0: وإلى هنا نصل إلى ختام الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا. نبيل شوفان شكرا لك على هذه الرفقة.
1: شكرا لك رضا جودي. الشكر موصول لرولا أبي حيدر رفقتنا في تقديم النشرات والفقرات الإخبارية المتنوعة, وشكرا لمحمد بوشيبا قرأ لنا ما جاء في الصحف الفرنسية والعربية صادر اليوم, وشكرا لسليمان ياسيني قرأ لنا المواجهة.
0: سليم فريني كان معنا في التنسيق, ثنائي عبد المنعم مرزوق وزكريا بوياحي على الهندسة الصوتية.
1: غدا موعد جديد مع الفريق الآخر في تمام الساعة 4 صباحا بالتوقيت الفرنسي, وبعد الموجز الإخباري
0: برنامج كافي شو مع حنان وعطف. أحلى الأوقات,
1: باي باي.
0: تمام والثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري أخير معك سليمان ياسيني. إليك سليمان.
2: شكرا نبيل. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم. تواصلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إذا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وكذا قدرات بحرية ودفاعات جوية إيرانية, في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 قواعد أمريكية في الكويت وتدمير معدات عسكرية أمريكية في الأردن ومنع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وفي ظل التصعيد أعلن الجيش الكويتي أيضا تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بطائرات مسيرة, بينما تبادل الجانبان التهديدات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة, إذ توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا استمرت طهران في استهداف السفن, فيما أكدت إيران أنها ستستهدف بالمقابل مرافق النفط والغاز والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة إذا تعرض أمنها للخطر. هذا وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للسياسة الدفاعية رغم اعتراضات مرتبطة بتكلفته والحرب مع إيران. إلى ذلك أعلنت واشنطن والرياض التوصل إلى اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يتيح للسعودية بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية مع ضمانات لمنع الانتشار النووي. تعرضت سفينة سعودية للاستهداف في البحر الأحمر وذلك بعد

0: صامت لا يتحدث عن نفسه، وبالتالي لا يتحدث عن نفسه معناتها مختبئ في الجسم. بس عشان أعطي شوية إحصائيات بسيطة عن مرض السكري، مرض السكري بحسب إحصائيات 2024 عندنا حوالي 589 مليون شخص مصاب بالداء السكري. 90% من هدول المرضى هن غير معتمد على الأنسولين اللي هي تيب 2 أو النمط الثاني. وبيتوقعوا بحلول 2050 انه يعني تقريبا هي النسبه اللي عم نقول فيها انه 589 مليون
1: يعني
0: شخص
1: بعد 25 سنه
0: بعد 25 هلا هي هلا حاليا هي عباره عن 11%. متوقعين تصير 13%، يعني حوالي 853 مليون شخص سيصاب بمرض السكري بحلول 2050. ومنشوفها اكثر بالدول او المناطق المتحضرة أكثر من المناطق الريفية. بسبب منعرف تماما نمط الحياة، نمط الغذاء، بزيادة السمنة، الأكل،
1: عدم الحركة،
0: وعدم الحركة. هي العوامل الكتيرة.
1: البلدان الغنية هناك سيارات، البلدان الفقيرة ليس هناك من وسائل النقل،
0: وسائل النقل، وبالتالي قلة النشاط،
1: الشخص لا يتحرك،
0: لا يتحرك. أما
1: هناك أيضا وفرة غذائية فيأكل كثيرا، يأكل السكر، يأكل
0: الدهون، والدهون تخزن في الكبد وتتحول إلى
1: سكر. يعني أفضل واحد يكون ما عنده إمكانيات مادية يأكل بطاطا وعدس
0: بس من هالدرجة، لأن البطاطا نشوية يعني. لا بس أنت بالريف
1: نشويات بطيئة.
0: نحن بالريف نتحدث عن البساطة. هذا الإنسان بيشتغل بأرضه، بينتج خضرواته، فواكهه، عنده حليبه، عنده البيض،
1: يعني نمط الحياة
0: غذائي جيد. وبعدين إنسان بعيد عن التوتر النفسي طبعاً. وبالتالي طبعاً. إحنا بنعرف إنه أثناء التوتر الغدة الكظرية بتفرز هرمونين، الأدرينالين والكورتيزون. الأدرينالين بيسرع القلب وبالتالي بيرتفع الضغط، والكورتيزون هرمون رافع للسكر. يعني التوتر، ونحن عايشين بمجتمع التوتر فيه بكل لحظة، بتاخدي السيارة، بتروحي على العمل، فالتوتر دائما موجود. بالنسبة لأنماط السكري، إذا بدنا نحكي عن نمط السكري بشكل سريع ومختصر، عندك التيب 1 أو النمط الأول والنمط الثاني. النمط الأول هو بيسموه السكري الشبابي، اللي هي بيكون عبارة عن آلية مناعة ذاتية بتخرب خلايا بيتا اللي بتفرز الأنسولين، وبالتالي بيصير نقص
1: بإفراز
0: الأنسولين، نقص، وبيكون تابلو يعني ظهور المرض بشكل سريع ويعالج فقط بالأنسولين. وعادة بيكون بين 6 شهور من العمر لحد 20، أحيانا منشوف بعد 20 بس عادة بيكون بهالوقت. أما السكر النمط الثاني أو الغير معتمد على الأنسولين، أيام زمان كنا نقول هذا سكر البالغين،
1: سكر الشيخوخي حتى يعني مع التقدم في السن.
0: أنا لما بيجي بقعد مع مريض وبقول له عندك حدا بالعيلة، إيه ماما وبابا، بس أبي وأمي بعد
1: 70، بعد 60.
0: أما للأسف هلأ أصبح
1: يظهر في عمر مبكر مثلا
0: بالعشرينات. طبعا عندي مرضى بالعشرينات، نرجع منقول بسبب عوامل ونمط الحياة
1: الذي تغير
0: كثير.
1: إذن دكتور عبير، عادة أبدأ الحلقة بمقولة سأقولها الآن لأنها تناسب ما تقولينه: الاعتدال خير دواء. هل هذا ما يجب أن نقوله اليوم لمستمعينا قبل الدراسة؟
0: الاعتدال خير دواء حسب بقى نوعية المرض. حسب نوعية المرض وحسب شو
1: الاعتدال في الغذاء، الاعتدال في نمط الحياة.
0: فيني اعتبره سليمة وصحيحة 100%.
1: شكرا دكتور عبير سليمان على هذه المقدمة التي ستسمح لنا بفهم الإرشادات التي ستعطيناها أنت اليوم لمريض السكري في فصل الصيف الحار. أنتقل إلى دراسة اليوم. دراسة إسبانية حديثة تشير إلى أن تناول وجبة الفطور قبل الساعة 8 صباحا يحمينا من مرض السكري.
2: الصحة المستدامة سونيتا نادر.
1: إذا دكتور عبير سليمان، يعني أثناء الجينجل كنت أقول لك يعني يجب أن نستفيق قبل 8 صباحا. إذا أشارت دراسة طبية حديثة أجريت في

0: اتحاد برشلونة للصحة العالمية إلى فوائد مهمة لتناول وجبة الفطور قبل الساعة 8 صباحا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. واعتمدت الدراسة على استبيان أجري على 100,000 شخص سجلوا ما يتناولونه من طعام وشراب على مدار 24 ساعة خلال 3 أيام غير متتالية، وتم تسجيل توقيت تلك الوجبات، ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة وقياس صحة كل شخص على مدار السنوات التالية، بلغ متوسطها 7 سنوات، إذن على مدى طويل وعلى حقيقة. عدد كبير. هذا وبينت الدراسة أن تأخير تناول وجبة الفطور إلى ما بعد الساعة 9 صباحا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59% مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون وجبتهم الصباحية قبل الساعة 8 صباحا. وأوضحت الباحثة أن بالومار كروز المؤلفة الرئيسية للدراسة أن توقيت تناول الفطور يلعب دورا رئيسيا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم والتحكم في مستويات الجلوكوز والدهون، وأضافت أن القليل من الدراسات ركزت على العلاقة بين توقيت الوجبات ومرض السكري من النوع الثاني. كما وجد الباحثون أن تناول الطعام بشكل متكرر خلال اليوم حوالي 5 مرات يوميا ارتبط بانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأخيرا أشارت الدراسة أيضا إلى أن الصيام المتقطع مفيد إذا تم تناول وجبة الفطور بشكل مبكر قبل الساعة 8 صباحا وتناول العشاء في وقت مبكر أيضا.
1: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن دكتورة عابير سليمان، علقنا يعني في منتصف الدراسة، ما تعليقك؟ ما
2: تعقيبك؟ أبكير يا ناس، في أبكير.
0: ما رأيك أنت، هل فيها منطق؟
2: هلا بحب أقولك أنه الأنسولين اللي بينفرز بالبنكرياس بينتهي عمله نهاية الليل. نعم. يعني بتفيق الساعة 6 الصبح.
0: نعم.
2: السكر عندك بيكون أحسن من 7 الصبح، أحسن من 8. الوقت بيمر، السكر بيرتفع.
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه بيخلص عمل الأنسولين المفرز عن طريق جسمنا.
0: نعم.
2: بالبنكرياس بينتهي الأكسيون تبعه فنوي، يعني نهاية الليل.
0: نعم. يعني يجب أن نأكل،
2: يعني لهيك عم بقول لك
0: بشكل مبكر
2: الأفضل أنه نتعشى بكير.
0: نعم.
2: والفطور أنا الحقيقة ما بعرف لهالدراسة، حابة اتعمق فيها كثير.
0: إذا كان ذلك صحيحا إذا كان ذلك صحيح فأنا سأصاب بمرض السكري.
2: يعني في عوامل أخرى.
0: نعم.
2: على ما أنا رح تكون صحيحة 100%، بجوز نحن أخذنا مقتطفات فقط إنه الأكل المبكر.
0: نعم.
2: طبعا هو الأكل المبكر ليش؟ لأنه بيجنبك إنك تكوني يكون في فاصل على الأقل 4 ساعات بين وجبة والتانية عشان يقدر الأنسولين يشتغل شغله، وبالتالي يكون في تخزين أقل
0: ما بين
2: تخزين
0: الوجبة.
2: أقل. نعم. للسكر، للدهون والأكل بالكبد. نعم. واللي هي الجهاز الذي يحول الشحوم إلى سكر، فأنت بتخففي بهالحالة.
0: دكتور عبير، لنفرض أنه لم نأكل سكر أبدا، يعني إذا اعتمدنا على البيض على اللحم ولم نأكل أبدا سكر.
2: لا، السكر نحن بحاجة له عشان الطاقة.
0: نعم.
2: أنت بهالحالة بتتعبي كتير.
0: نعم.
2: السكر بس أنه لا تكون لينا فتعصر ولا تكون قاسيا فتكسر.
0: الاعتدال
2: خير دواء. وخير الأمور الوسط فالاعتدال. نرجع لموضوع الاعتدال. لا، أما أنا ضد، لأنه حتى لو عملتي أنت ريجيم خالي من السكر لمدة معينة وبتنزلي وبينزل وزنك، طب وبعدين بدك ترجعي السكر مرة تانية على ريجيمك، معناتها رجعتي مرة تانية على زيادة الوزن والأكل وزيادة السكر. فموضوع أنه يكون الإنسان خالي من السكر هذا غلط.
0: نعم.
2: بس الاعتدال بتناول السكر هذا اللي هون اللي بيجي لنا النقطة المهمة والأساسية. وفي يعني مهم كتير
0: أي
2: أعرف
0: سكر
2: أنا
0: أنت تنصحين به؟
2: السكر اللي يعني اللي السكر السريع بالفواكه
0: فقط،
2: والسكر البطيء بالنشويات،
0: مش كراميل بغسلة يعني.
2: لا أبدا. يعني ما العصائر.
0: نعم.
2: ما الآيس كريم، ما
0: مش
2: البوزة،
0: سكاكر،
2: ما السكاكر، ما حلويات، ما هيدا. هذا لا يمنع أنه أنا بالنظام الغذائي اللي بفرضه أحيانا على مرضاي، ما بفرضه، بعلمهم إياه لمرضاي. نعم. لأنه الفرض دائما بيخلي المريض
0: يرغب أكثر بأكل السكر،
2: يكره أنه يجي لعند دكتوره أو أقصائي التغذية.
0: إذن فريكتوز، تنصحين بالفريكتوز
2: وليس لأنه
0: يعني عشان حتى بالفواكه يجب أن نختار على ما أعتقد.
2: تماما، هي كل الفواكه مسموحة إلا الفواكه اللي خالية من الماء، اللي فقدت الماء، مثل الفواكه المجففة، التمر غني بالسكر كثيرا، كل الفواكه المجففة.
0: نعم.
2: عالية السكر. فأنا بنصح أنه هيدي فيكي تاخديها، بس شو؟ نعم. صباحا وليس. نعم. مساء. نعم. حتى لا تقزن. وقطعة مثلا برمضان مثلا العالم تيجي بتفطر لي على مثلا 5-6 تمرات، طيب بده يرتفع مع السكر.
0: طبعا.
2: لو كانت صايمي كل الوقت.
0: طبعا.
2: فهو الاعتدال، مثل نرجع على موضوع الاعتدال.
0: نعم. إذن دكتور عبير سليمان، قبل أن نعرف ما هي الإرشادات لمريض السكري في فصل الصيف، يا ترى ما الذي يحدث عند مريض السكري في فصل الصيف؟ ما الذي يتغير في جسمه؟ ما الذي يحدث؟
2: اللي بحب لك إياه أنه فصل الصيف فصل حار.
0: نعم.
2: معظم الأحيان.
0: طبعًا.
2: يعني
0: وهنا طبعًا اليوم نشعر بالحر
2: يعني. نعم. بسبب التغيرات المناخية، وبالتالي اللي بيصير إنه في تقلبات بمعدل السكر بالجسم.
0: مثلاً ما هي الآلية؟
2: التجفاف. أول. نعم. آلية هي التجفاف.
0: نعم.
2: لما بيتجفف الجسم. نعم. بيرتفع الجلوكوز بقلب. نعم. الجسم، وبالتالي بترتفع معدل السكر بالدم. هذه. نعم. أول آلية وأهم آلية.
0: إذن يعني نقص المياه،
2: نقص المياه
0: في الجسم بسبب أول الحرارة، يعني تبخر المياه من الجسم
2: على طريق العرق. نعم. عن طريق العرق. نعم. هي وحدة. اثنين، عن طريق اطراح البول، لأنه. نعم. بيشرب كتير بيبول كتير.
0: نعم.
2: فهالمعادلة هي بتخليه يتجفف أكتر.
0: نعم.
2: فالمهم كتير أنه نحافظ الإرشادات اللي بدنا نقولها هلأ. نعم. هي بشكل عام إرشادات عام لمريض السكري والمريض كمان غير السكري، لأنه أنت بتوقي حالك من شغلات كتيرة.
0: طبعا.
2: لأنه مريض السكري للأسف هو خاصة النمط الثاني.
0: نعم.
2: مريض عنده ارتفاع ضغط الشرياني. نعم. بيرافق دائما، لأنه مرض مزمن فبيترافق.
0: نعم.
2: معظمهم بيكون. نعم. عندهم ارتفاع بالضغط الشرياني، بيكون عندهم الشحوم الثلاثية والكوليسترول، بيكون عندهم زيادة في الوزن أو السمنة، بيكون عندهم ارتفاع حمض البول والأسيد يوريك، كل هدول يعني عوام. فأنا لما عم بعطي هالوقاية لمريض السكري عم
0: بعطيها
2: بشكل مجمل
0: الأمراض الأخرى. نعم.
2: مريض السكري لما بيجي عند طبيب السكري، أنت ما بتشوفي بس معدل الخضاب السكري أو التراكمي عنده، أو ما بتشوفي بس أدويته، أنت بتطلعي على الحالة العامة بشكل عام، بتطلعي على الاختلاطات اللي ممكن. نعم. يؤديها مرض السكري لهالمريض.
0: يعني تتابعين ارتفاع الضغط،
2: الناحية القلبية.
0: نعم.
2: الناحية الكلوية، الأسيد يوريك، الشحوم الثلاثية، الأوعية، الأعصاب. نعم. ومن هون بتيجي بقى النصائح، مهمة كتير، لأنه بدنا نحكي عنا.
0: نعم.
2: ستوشتو يعني يرتبط بكل هدول.
0: نعم.
2: وبالتالي درهم وقاية خير من قنطار علاج.
0: إذن ما هي الوقاية في فصل الصيف لمريض السكري أو أولاً للمرضى بشكل عام؟
2: أولاً قبل ما أحكي بالوقاية، بحب بس نبه إنه نحكي عن شغلتين مهمين كتير، اللي هي العلاج.
0: نعم.
2: لازم مريض السكري يعرف شو عم بياخد، يعني المعتمد على الأنسولين نعرف إنه ما عنده إلا الأنسولين.
0: نعم.
2: والخطورة بالأنسولين شو هي؟ هي هبوط السكر الحاد.
0: نعم.
2: أوكي.
0: نعم.
2: بينما المريض غير المعتمد على الأنسولين عنده أدوية عن طريق الفم أو حقن مرة بالأسبوع، مرة يوميا أو مرة بالأسبوع، أو بحالات لما بيصير عنده سكر مانو مزبوط 100% نضطر نلجأ للأنسولين كعلاج لينزله السكر.
0: نعم.
2: معرفة المريض لكل دواء عم بياخده، آثار الجانبية للأدوية، فعالية الأدوية، بيحمي المريض كتير إذا صار عنده عرض معين خلال الصيف يعرف إنه هيدا السبب. فكتير مهم إنه نعرف أنواع الأدوية وبالتالي نتجنبها. أول وأهم إرشاد عند المريض، عند مريض السكري، هي الحفاظ على الرطوبة، يعني ترطيب الجسم،
0: تمييه الجسم،
2: ترطيب
0: بالمياه.
2: الجسم بالماء.
0: نعم.
2: والماء أهم شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني الماء أهم شيء، ما يروحوا على العصير، ما يروحوا على القهوة كتير، ما يروحوا على
0: على كل هذا يدر البول.
2: نعم. مدر للبول إذا أدر أو اللي بيلعبوا رياضة كتير بياخدوا هدول
0: المشروبات
2: الطاقة اللي في بتدر البول، وبالتالي بتساعد على التجفاف. فأنا بدي حافظ على هالقصة، لهيك أنا عم بقول شرب الماء بشكل جيد.
0: ولكن ذكرتي في البداية أنه كلما شربنا المياه كلما ذهبنا إلى الحمام، وبالتالي أيضا لا نحتفظ بالماء، فكيف من الممكن أن نحتفظ بالمياه؟
2: بنحتفظ بالماء لما منكون عم نشرب بشكل كويس وحامين حالنا من أشعة الشمس.
0: نعم.
2: أنا هي مثلا هي الشغلة الثانية اللي بيوصيها للمريض،
0: هو
2: مريض السكري، هو عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة
0: بشكل مبالغ
2: فيه. يحمي حاله بطاقية. نعم. بأبوعة. نعم. بنظارات شمس، بواقي شمس. ليش؟ لأنه أي نوع من الحروق ممكن تلتهب، حروق الجلد، معناته مريض السكري هو مريض فرجيل، يعني
0: هش
2: يعني السكر بهيئ لبيئة إنتانية، والإنتان يرفع السكر. نعم. ندخل بحلقة مفرغة. هاي نعم. الحلقة المفرغة نحن بدنا نتخطاها، فبطلب من المريض أنا أنه يحافظ قدر الإمكان على أنه ما يتعرض للشمس بطريقة مباشرة.
0: نعم. لأنه لكي لا يفقد المياه بشكل سريع.
2: طبعا. نعم. بعدين لما بيكون المريض مثلا مريض عنده مراجعة، عنده إسهال، عنده هي كمان أنت عم تفقدي من خلالها كمان مي. فإذا كان عندك أدوية أنت عم تاخديها، هي من الأدوية مثلا مثل الجلوكوفاج أو الميتفورمين اللي هي عندها أثار هضمية.
0: نعم.
2: بتعمل إسهالات، ممكن تعمل وجع بطن، أو الحقن المرة بالأسبوع اللي هي الحقن ممكن كمان تعمل شوية إسهالات، شوية وجع بطن، قرف للأكل. هي بدي انتبه
0: عليها. أنت تتحدثين عن الحقن مثل أوزامبيك،
2: الأوزامبيك، تروليسيتيل، مونجارول، ويجوفي. نعم. الساكسيندا. نعم. الفيكتوزا، كل هاي دولي هدول ممكن عندهم أثار جانبية هضمية. نعم. أنا إذا بدي أخذهم بفترة الصيف وتعرضت لالتهاب أمعاء من وجع بطن وإسهال ومراجعة، معناتها أنا لما عم بأخذهم عم بزيد بهالحالات، معناتها التجفاف إسا أكتر وأكتر.
0: نعم.
2: فكتير مهم أنه أعرف كيف استخدم هالشيء ووقفهم بطريقة مهي.
0: نعم.
2: بنصح مريضي أنا دائماً انه كمان ينتبه على موضوع انه يراجع طبيبه المعالج قبل ما يسافر،
0: قبل الذهاب،
2: قبل السفر. نعم. الروح على مناطق حارة.
0: نعم.
2: عشان يحكي معه بموضوع العلاج بعيار الانسولين، لانه انا كمان مهم كتير اني عاير الانسولين عشان اعرف قدي بالضبط امتى ارفع امتى نزل حسب. نعم. اكلي، حسب روحتي. عم نحكي عن الانسولين، معناته كمان نصيحة مهمة كتير. نحن بنعرف إنه الأنسولين بيخرب بعد 30 درجة مئوية.
0: نعم. يعني عندما
2: يتلف. نعم. المادة الدوائية تتلف.
0: يأخذ المادة الدوائية معه يجب أن يحفظها في
2: طبعاً بحافظات، حتى الأدوية الحقن اللي بتنعطى مرة بالأسبوع.
0: نعم.
2: بياخذوا حافظات. نعم. اللي هي
0: صغيرة.
2: للأدوية. نعم. جهاز السكر ما لازم يتعرض كمان للشمس لأنه. نعم. ممكن يخرب.
0: نعم.
2: فأنا ما بحطهم بالسيارة وأنا مسافرة بالسيارة، بحطهم بالسيارة وبطلع بمشي وما والشمس. نعم. معرضين، أو بحطهم للألم تحت مثلا الشباك والشمس داخل عليه.
0: نعم.
2: حاول قدر الإمكان
0: تتلف المادة الدوائية، وبالتالي لا تفيد.
2: في دراسات بتقول بعد 35 لا تضر،
0: لا تضر، ولكن ليس لديها أي مفعول.
2: بيحقن. نعم. المريض للأسف الأنسولين وبيشوف انه ما عنده استجابه، ما عم بيخفض معه معدل السكر.
0: نعم.
2: يجب ان ينتبه لهالنقطه.
0: نعم.
2: فهي الحفظ، يعني انه المريض يكون اوتونوم لمرض.
0: نعم.
2: يعني قادر
0: أن يكون مستقل على في اداره المرض.
2: وهذه. نعم. وهي اللي بنشتغل فيها بالتعليم، تعليم الايديوكاسيون ثيرابيتيك. نعم. اللي بنحكي فيها بالمهمه الامراض المزمنه، يعرف المريض شو الدواء، شو الاثار الجانبيه، لا يتوقع الاختلاطات.
0: نعم. يا ترى هل هناك أعراض غير عادية تظهر على مريض السكري في الصيف؟ ما
2: تماماً.
0: هي بشكل سريع تخطينا الجزء الأول، ولكن من الممكن أن نتابع قليلا.
2: أهم عرض اللي هي أحيانا أعراض ارتفاع السكر. يعني صار نزق الإنسان، جفف حلقه وتمه، جفاف الفم، اضطرابات الرؤية.
0: نعم.
2: تعدد البيلات، وجع بالبطن، كلها هي أعراض
0: أكثر عرضة للإصابة بالعدوى كما ذكرت،
2: وأكثر عرضة لما بيلتهب جلدك، لما بيلتئم الجرح. هدول بدنا ننتبه كتير على هالموضوع، لأنه هذا الموضوع بيرتفع، ارتفاع السكر له أعراض.
0: نعم.
2: مثل كمان ممكن ينخفض السكر، لأنه ما تنسي كمان من ضمن الإرشادات اللي لازم نحكي عنها ومهمة كتير، اللي هي الغذاء، النظام الغذائي.
0: نعم، كنت أود أن أسألك، أي نظام فاكهة مثلا بالصيف؟ يعني مريض السكري يحب أكل البطيخ أعتقد.
2: لا مانع من أكل البطيخ،
0: يستطيع أن يأكل
2: بس
0: البطيخ،
2: بس أنا بنصح طبعا طبعا الكميات.
0: نعم.
2: كما مرجعنا بنرجع على الاعتدال، يعني أنا ما بأخذ بمسك بطيخة كاملة جبسي وبقصة وببلش فيها، لا بدي أخذ، يعني عرفتي كيف هو الاعتدال.
0: نعم.
2: والفواكه
0: يعني جملة اليوم، مقولة اليوم كان يتهم
2: رائعة،
0: تختصر الحلقة
2: رائعة خلاص. لا. يعني وقف إذا بديك.
0: لا أبدا. دكتورة عبير، يا ترى هل يزيد الجوع لدى مريض السكري في الصيف أم على العكس؟
2: يزيد.
0: لماذا؟
2: يزيد لأنه أحيانا تلازم ذو حدين مثل ما بيقولوا، ارتفاع السكر بيعطي جوع وانخفاض السكر بيعطي جوع،
0: يعني ما خلص مريض السكري
2: أن تكون متوسطا في كل شيء.
0: هل لديه تقلب مزاج، تهيج؟
2: طبعا طبعا، عم بقلك باضطرابات مزاجية.
0: نعم.
2: ارتفاع السكر.
0: نعم.
2: بيعصب، وانخفاض السكر
0: بيعصب
2: طبعا. لهيك عم بقلك كتير مهم أن يكون الإنسان معتدل،
0: ولهيك أنا
2: لهيك أنا كتير بنصح مرضى السكري بالصيف.
0: نعم.
2: لما بيصير عندهم هيدي الأعراض من اضطرابات الرؤية، من جفاف بالفم.
0: نعم.
2: من وجع بالبطن، من اضطرابات المزاج، من تعدد البيلات أكتر من العادة، لأنه نعم. هو بيعرف حاله لما بتصير هالموضوع أكتر من العادة لازم يقيس السكر.
0: نعم. دكتورة عبير سليمان، هل نستطيع أن نقول أنه الصيف هو أكثر صعوبة كفصل للتحكم في نسبة سكر في الدم؟
2: تماما.
0: عند كل الناس؟
2: عند كل الناس، وأكثرهم عند المرضى
0: السكري،
2: حتى مرضى المزمنين، من قصور الكلية لقصور القلب. للأسف الأمراض المزمنة أمراض صعبة، والمريض اللي فخشتخي يعني
0: عنده نوع من الحرمان، من الكبت،
2: انه كأنك انت عم بتقلي له انه
0: عم تحرميه من كل شيء. اذا هو
2: فهذا الموضوع كتير بيأثر، لهيك فهم المريض، تكوني جنبه تسمعي له
0: لكي لا يشعر بالإحباط.
2: تماما. وتعطي النصائح الأساسية.
0: يا ترى كم هي نسبة المرضى في عيادتك الذين يتبعون الإرشادات في فصل الصيف؟ هذا تعرفينه بعد الإجازة أنت بس؟
2: لا بعرفه، لأنه أنا مبلش من زمان بعيادتي. فيني قلك في فوق 90%
0: يتبعون الإرشادات.
2: هلأ مرضى السكري غير معتمد على الأنسولين، مرضى أقل صعوبة من المعتمدين على الأنسولين. المعتمد على الأنسولين بيجي بمرحلة مبكرة كتير.
0: نعم.
2: بيكون بسيكولوجيك مو إنسان
0: نفسياً.
2: هش شوي.
0: نعم. نعم.
2: ويتقبل بصعوبة إنه لما، لأنه بيجي بكير بيشوف رفقاته عم بيعملوا هيك وما بيقدر يعمل، بيشوف ناس بيأكلوا هيك وما بيقدر يعمل.
0: نعم.
2: فبتشوفين إنه المرضى، وبرجع بقلك إنه التعليم، يعني
0: التثقيف الطبي والصحي،
2: الطبي والصحي
0: من هنا دورك جداً، ودور البرنامج
2: مهم جدا، مهم جدا بالأمراض المزمنة، لأنه أمراض تعيش، نحن لا نشفى من مرض السكري.
0: نعم. نعم.
2: لا نشفى
0: من نتعايش معه،
2: نتعايش معه، حبي ليحبك.
0: نعم.
2: ما يعطيك مشاكل.
0: نعم. سنحب مرض السكري. نتمنى للجميع الشفاء، نتمنى للجميع التعايش مع الأمراض المزمنة.
2: الشفاء يمكن يكون صعب، بس التعايش مع المرض.
0: نعم.
2: والحفاظ على عوامل الخطورة، يعني إنه
0: لا نعلم كنترول. ربما في السنوات المقبلة الخلايا الجذعية ستنجح في شفاء مرض السكري.
2: إن شاء الله. نبقى
0: على أمل. دكتور عبير سليمان، أشكرك على أسلوبك الرائع في
2: حبيبتي.
0: الشرح فعلا أنا رأيت أنه كل المستمعين عم يتابعوك على الفيسبوك لايف، هم مسرورون بأسلوبك الرائع وبالمعلومات الهامة التي أعطيتنا إياها. شكرا لك دكتورة عبير سليمان، تبقين برفقتنا أيضا لمدة 25 دقيقة للإجابة عن أسئلة مستمعينا. أذكر بأنه دكتورة عبير سليمان ضيفتي اليوم هي اختصاصية في أمراض الغدد الصماء، أمراض السكري، مسؤولة عن قسم أمراض السكري والتغذية في كلينيك كلينيك ميديكال دي بارك في مدينة سانت وان لومون. إذن الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. على رقم الواتساب من الممكن الاتصال بدكتورة عبير وطرح الأسئلة عليها 00336072949472، رقم الاستوديو 00333-969-3233-34، وأيضا الفيسبوك لايف وصفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. شكرا مجددا لك، شكرا لكل مستمعينا، شكرا ريتا، شكرا سلافة. عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة عبير سليمان. انتظرناك أشهر، ولكن يعني
2: أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا.
1: لا تستحقين الانتظار. حلقة رائعة معك دكتورة عبير سليمان. سنأخذ أسئلة مستمعين، وسنبدأ من موريتانيا مع اتصال وردنا من لينا. ألو لينا.
3: يانيت أهلا وسهلا سونيتا، كيفك؟
1: أهلا فيك، سعداء دايما تسمعونا بموريتانيا. شكرا يا لينا.
2: شو حلو شو حلو
3: والله لما أسمع صوتك، جيتي بحكة طويلة عريضة.
1: شكرا شكرا.
2: حلو، يعني أنتي ديبريسور كتير كويس،
1: مضاد اكتئاب.
2: مضاد اكتئاب من الدرجة الأولى.
1: طاقتها رائعة. تفضلي تفضلي دكتورة عبير. عم
2: تفضلي حبيبتي، تفضلي لينا.
3: أهلا دكتورة، كيفك؟
2: يا أهلا يا أهلا بأهل موريتانيا كلهم. يا هلا بحضرتك، تفضلي.
3: بصراحة دكتورة أنا بدي أسألك عن مريض السكر.
2: تفضلي.
3: ما عنده أبدا شهية للأكل، شو بتنصحي؟
2: ما عنده شهية للأكل؟
3: ايه مزبوط.
2: شو عمره؟
3: عمره بظن انه 23 سنة.
2: يعني معتمد على الأنسولين تايب 1، يعني نمط واحد عادة. كيف السكر معه، منتظم ولا لا؟ لأنه عدم انتظام السكر أو ارتفاع السكر ممكن يؤدي إلى فقدان الشهية عند المريض، وبالتالي أو كيف حالته النفسية؟ يعني من إمتى معه السكري كمان؟ بدي أعرف يعني هل إله سنوات؟ إجا بوقت المراهقة، بوقت الطفولة، إجا متأخرا؟
3: بس دكتورة
2: تفضلي.
3: هيدا الشيء بيطول 6 شهور على الأقل.
2: طيب التراكم السكري أو الخضاب السكري عنده قديه بعد إذنك؟
3: والله ما بعرف.
2: لا مهم كتير، لأنه إذا كان الخضاب السكري عنده أو التراكم السكري عنده اللي هو عبارة عن بالمية بينقاس، بيكون فوق 10%، معناتها السكري غير منتظم، وبالتالي بده ينحف ويدخل بحلقة مفرغة من عدم الأكل، وبدنا نشوف حالته النفسية. يعني بدنا نشوف أسباب أخرى غير مثلا نفحص إذا عنده التهاب معين، لأنه إذا في التهاب مزمن ممكن كمان الالتهابات المزمنة ممكن تفقد الشهية عند مريض السكري.
1: لينا سأطلب منك إرسال تقارير على الواتساب لأنه الوقت ضيق جدا وعندنا كتير أسئلة، سنسرع الوقع.
3: بس سؤال، بس
1: تفضلي
3: سؤال.
1: بشكل سريع لينا،
3: يا ترى فيني أخذ يعني فتح الشهية؟
2: طبعا. هلا فاتح الشهية ما في دواء فاتح للشهية 100%. تحسين الغذاء هي كويس، فيك تعتمدي على فيتامين سي صباحا، فيك تعتمدي على الفيتامين دي بقوي المناعة، الدال يعني السي والدال، وشوية مغنيسيوم فاتح للشهية.
1: نعم
2: هدول من الثلاث فيتامينات مهمين كتير.
1: شكرا شكرا دكتورة عبير على إجابتك. شكرا لينا، وتحية لمستمعينا في موريتانيا.
2: تحياتنا لموريتانيا وأهل موريتانيا.
1: وإذا كان في أسئلة ياريت ترسليها عبر الواتساب، وطبعا دكتورة عبير هتساعدنا بعد الحلقة.
2: أكيد.
1: شكرا
2: أكيد.
1: دكتورة عبير
2: أكيد.
1: ننتقل إلى قطر مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
4: يعطيك العافية مدام سونيتا، شكرا لك والدكتورة على البرنامج المميز. أنا شاب عمري حوالي 45 سنة، بعاني من اضطراب خلف عام. من فترة عملت تحاليل فطلع معي نسبة الهيموغلوبين سكر تراكمي، يعني SBC 6.1 أو 6.2.
2: ما قبل السكر.
4: والصبح قياس السكر كان 138. فبعد فترة يعني هي قال لي الدكتور مرحلة ما قبل السكر، فالقلق الظاهر مأثر عليها. أخذت علاج لمدة 3 أشهر يعني كلوكوفاج، وتوقفت عنه. قال لي الدكتور توقف حاليا وقس لي السكر، فقسنا السكر طلع الصبح 86. يعني هل أنا بستمر عليه ولا شو بتنصحنا الدكتورة؟
1: نعم تفضلي دكتورة، لديك أسئلة كثيرة على فكرة.
2: كتير حلو هالسؤال، وكتير بينطرح علينا كتير. نعم. تعرفي حضرتك أنه مرحلة ما قبل السكر، أو لأنه السكري خاصة غير معتمد على الأنسولين دائما كامن في الجسم. يعني بيضلوا سنوات ليظهر. فمرحلة ما قبل السكر يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. فأنا مهم كتير أنه نعرف أنه الخضاب السكري بين 5.7 ل 6.4 فينا نعتبر أنه هيدي المرحلة هي ما قبل السكري. بالرغم أنه أنا أحيانا كتير بعالج المرضى فوق 6% بالجلوكوفاج، لأنه الجلوكوفاج عبارة عن دواء بحسن من الأنسولينو ريزيستانس، يعني مقاومة الأنسولين، وبالتالي بيريح الكبد من أنه يشكل، وبيريح من استياتوز إيباتيك، يعني بيخفف من استياتوز إيباتيك اللي هي التشحم الكبدي، وبالتالي بيتحسن معدل السكر وخاصة السكر على الريق. ليش؟ لأنه نحن الكبد عنا بينام كل نهار وبيشتغل بالليل ابتداء من الساعة 5 لتاني يوم الصبح، بيصنع السكر بالليل.
1: نعم.
2: لهيك ونحن بالليل لم نتحرك ونايمين، فبالتالي السكر بيرتفع صباحا. فإنه ياخد الجلوكوفاج بشكل دائم إذا كان عنده زيادة وزن،
1: وقاية.
2: إذا كان عنده زيادة وزن، وإذا كان عنده تشحم كبد، وإذا ما بيقدر يحافظ على نمط غذائي طويل الأمد، أو تغيير العادات الغذائية، أنا بنصح يضلوا على الجلوكوفاج.
1: نعم،
2: انا كثير بحبه، انا بعطيه، انا كثير بحط، انا
1: هلا الاشخاص اللي ما عندهم سكري ولا حتى في
2: انا هلا بعمل عيار الاندكس دو اوما اللي هو عباره عن مشعر بيعطينا نسبة مقاومة الأنسولين بالجسم، وبشوف شوي الكبد اذا في شوي تشحم وشوية اندكس دو اوما شوي عالي، بعطي المتفورمين. نعم. درهم وقاية خير من القنطار.
1: وليس هناك من أعراض جانبية للميتفورمين؟
2: الميتفورمين مشكلته أنه ممكن نعمل شوية وجع بطن، شوية إسهالات. فأنا شو بنصح؟ بنصح يبلش بحبة باليوم أثناء الطعام أو نهاية الطعام، لأنه بتخفف من الأعراض الجانبية.
1: نعم.
2: وبياخد إمتى؟ بيرفع لحبتين باليوم وخلص بكفي. نعم.
1: شكرا دكتورة. لديك
2: أو على الوجبة كمان. مهم كتير لما بتكون في وجبة تقيلة.
1: نعم.
2: لما بياكل وجبة تقيلة، ليش لا اللي عندهم ما قبل السكري ياخذوا الميتفورمين.
1: شكرا على هذه النصيحة. الوقت يداهمنا وأسئلة كثيرة، رسالة وصلت من لبنان نستمع إليها.
5: مساء الخير، يعطيكم العافية، معك من لبنان.
2: أهلا وسهلا.
5: أحب أسأل الدكتورة شو بتنصح لي؟ ما عنده سكري، كيف بده يتوقع أنه يصير عنده سكري؟ شو؟
1: نعم، إذن ما هي الوقاية من مرض السكري؟ وهناك أيضا شخص سألك نفس السؤال على صفحة الفيسبوك، سنجيب بشكل سريع.
2: أول شيء وأهم شيء، المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، يعني النظام الغذائي.
1: نعم.
2: تخفيف السمنة، النشاط الفيزيائي الجيد، بدون كمان يكون الواحد يعني ما يركض الماراثون ويعمل لي شو ماخر، يعني
1: نوبة قلبية،
2: يكون معتدل النظام الغذائي الجيد، المشي أو مرتين لثلاث مرات بالأسبوع، تخفيف الوزن، والنظام الغذائي والرياضة، هاي ثلاث شغلات هاي مهمين كتير حتى نوقي، وخاصة إذا في كان قصة عائلية بالبيت.
1: نعم،
2: مهم كتير
1: إذا كان في سكري في العائلة.
2: إذا بالعائلة كمان بدنا ننتبه على شيء.
1: نعم.
2: إذا المرة مثلا عملت سكري حملي بشبابها، بدها تنتبه إنه بعد سن الضهي ممكن يصير عندها سكري غير معتمد على الأنسولين، لأنه بتتغير الهرمونات.
1: دكتور عبير، بدي منك وعد، في كتير أسئلة على الفيسبوك، هل من الممكن أن تجيب على الفيسبوك أنت؟
2: تماما.
1: أوكي. أترك لك أسئلة الفيسبوك حتى نهتم بأسئلة بالرسائل الصوتية.
2: الحقيقة مدام سونيتا، المشكلة إنه السكري مرض شائع يعني
1: جدا.
2: نعم. يعني إذا بدنا نبحث، مرة عن النشاط، مرة عن الغذاء، مرة عن الاختلاطات، مرة عن الأدوية،
1: سنستضيفك مرة قادمة، سنطمئن كل مستمعينا. رح ترجع دكتورة عبير. نستمع إلى رسالة صوتية وصلتنا من سوريا.
6: الخير، تحية للدكتورة عبير ولحضرتك سونيتا. أنا
2: أهلا وميت سهلا بسوريا وأهل سوريا.
6: هل في علاقة بين الإدمان على السكر وتطور مرض الأيزهايمر؟ لأنه في سيدة قريبة إلي بالثمانين من عمرها صارت مدمنة على السكر وعلى تناول كل الحلويات بشكل مفرط، وكل ما لها حالتها عم تتطور بالأيزهايمر. فهل توقف عن السكر وعن تناوله ممكن يثبت الحالة أو تستقر بالأيزهايمر؟
1: نعم شكرا،
2: شكرا كثير على السؤال، شكرا كثير على السؤال الحلو. ما نو مسؤول مباشرة عن مرض الزهايمر، بس نحن بنعرف انه الاضطرابات السكر يعني اللي بيكون عندهم سكر غير معتدل او ما نو منتظم والاكل السكري السريع بيزيد من اضطرابات الذاكرة.
1: حتى أنا قرأت هناك من يسمي الخرف السكر من النوع الثاني.
2: اللي هيك عم بقلك إنه كتير مهم إنه نعم. عدم انتظام السكر أو الأكل السكر بشكل، خاصة السكر الأبيض يعني كل شو حلويات نعم. وعصائر وشوكولا وهي الشغلات هي كتير كتير بتفاقم نعم. من اضطرابات الذاكرة. يعني بس أنا ما أنا سبب مباشر للألزامر، لأنه الخرف أنواع ومنه الخرف الوعائي والميتابوليز.
1: هل من الممكن يعني أن نمدد الحلقة ساعة؟ لعن بعد بدنا ساعة لنرد على سؤالك.
2: تكرم عيونكم أنا جاهزة.
1: يا ريت. دكتور عبير من الفيسبوك لايف على صفحة مونتي كارلو الدولية، توفيق الجنوبي بيقول لك هل الحجامة تقلل من خطر السكري؟
2: لا.
1: نعم أم لا؟
2: لا.
1: إذن آسفة يا توفيق، لا الجواب. أم تمام، يسعد مساكي. أم تمام من سوريا، عندي سكر 100 ومرات 120
2: إيه؟
1: عم أخذ منظم سكري، صار بعد ما أخذ المنظم برجف فرجعت قطعت المنظم، هل هذا خطأ أم لا؟
2: فهمت أنا قصدها، لأنه نعم. بجوز يكون صار عنده هبوط سكر شوي نعم. بسيط نعم. فبيتعود عليه الجسم شوي شوي نعم. الوجبة الغنية إذا كان السكر عندك بين 100 ل 110 منك بحاجة لدواء للسكر يكون قوي
1: نعم.
2: بس تاكلي أكلة كبيرة دسمة خدي المتفورمين، بهالحالة ما كتير ما بينزل كتير عندك وما بترجفي، هي أعراض هبوط السكر إنه نعم. الواحد يرجف.
1: شكرا دكتورة عبير. أنا آسفة أنا حس إنه عم بستعجلك.
2: لا لا لا لا.
1: من اليمن هذا السؤال، هل العسل يستخدم بدل السكر وهل ينصح باستخدام السكرين من غير مضاعفات؟
2: العسل والسكر والأبيض نفس الشيء، ما نعم. ما حدا أحسن من حدا، اثنين رافعين للسكر واثنين بس كمان مو معناته إنه نمتنع عن العسل 100%، بس السكرين بضل حل وما إله مضاعفات. صارت كتير أقوال شائعة ودراسات انه ممكن يكون في خطر بالسرطانات بالسكرين وهيدا نعم. ولم تثبت بشكل جيد، بيضل احسن ما ناخذ السكر الابيض
1: نعم. او العسل. عينا يا احمد كتبت لنا من المغرب ولكن اجبنا عن سؤال، عمره 65 بتقول كيف اتجنب مرض السكري،
2: أجبنا
1: عن هذا السؤال. ومن العراق هذا السؤال، تحياتي لكما شكرا على هذا البرنامج الرائع والحلقه الرائعه، اعود من العمل بعد الساعه 10 مساء، في معظم الاحيان لا اتناول العشاء، اتناول فاكهه تتضمن عنب او موز او الاثنان، هل في ذلك تأثير على عملية التمثيل الغذائي وإفراز الأنسولين؟ عمري 51.
2: إيه. كتير حلو أنه الواحد لما بترجعي متأخرة أو ما بتتعشي ليش لا، بس بدل ما تاخدي الفواكه معزولة يعني لحالة، حاولي تاخدي معها فروماج بلون أو ياوغت يعني لبن زبادي، لأنه بتخففي من الأندكس غليسيميك يعني نعم. ارتفاع نسبة السكر ما بيكون كتير عالي
1: نعم.
2: وبالتالي ما بترفع كتير الأنسولين وما بتحافظ ما يعني ما بيصير عندك بخديابيت أو ما قبل السكري. فأنا بنصح دائما لما بدي ياخد الواحد الفواكه ياخدها بعد تناول الطعام مباشرة، وإذا بدي ياخدها إيزولي معزولة لازم ياخدها مع لبن زبادي.
1: شكرا. ضحى من الولايات المتحدة الأمريكية بتقول جزيل الشكر للدكتور عبير، فعلا عم تشرح وتبسط لنا طريقة التعامل مع المرض. يا ريت تقول شو ممكن ناكل بيومنا وشو اللي ممكن نمتنع عنه نهائيا. طبعا سكري من النوع الثاني، هل المغنيسيوم ضروري؟ هل التراكمي فوق 7 خطير؟ إذا بشكل سريع أيضا
2: عشان قلك التراكمي فوق 7 ما نو خطير، يعني عندك سكري متوسط يعني فيك نعم. تعملي أحسن. طبعا أنا بدي أقول كمان حسب عدد سنوات السكري، إذا نعم. كان سنوات السكري إلى فوق 10 سنين 7 مقبول
1: نعم.
2: أما إذا كان أول ما أننا مشخصين المرض بين 6.5 للـ7 الأفضل يكون تحت 7
1: نعم.
2: عند الكبار بالعمر لحد 8 مقبول، عند المريض اللي عنده اختلاطات وعائية قلبية كلوية لحد 8% مقبول، فالتراكمي حسب كل مريض. كيف سريعا 3 وجبات رح أعطيكم إياها بشكل سريع، الصبح قطعتين توست أسمر مع مدهوني بزبدة أو لافاش كيري أو كيري، كاسة شاي مع السكرين أو بدون سكر، قهوة مع الحليب. إذا حبيتي ما شبعتي فيك تاخدي بيضة مسلوقة، بروتين يعني بيساعدك على أنك تشبعي أكتر. الظهر المساء نفس الشيء، عبارة عن صحن مريض السكري لازم يكون يحتوي على البروتين من
1: الدجاج، أسماك،
2: لحم. نعم، نبتعد عن كل شيء
1: مقلي.
2: ايه يعني
1: شوي او على
2: شوي او على بالفرن او بالاير فراير هلا مثلا، مع انتير يعني تلت نشويات وتلتين خضار. نعم. يعني هذا الضروري يعني. نعم. قطعة فاكهة بعدها والمساء نفس الشيء.
1: شكرا دكتورة عبير. أنا آسفة. محمد بن سلطنة عمان بيقول: هل مكمل شوك الجمل مفيد لشخص معه مقدمة ما قبل السكري؟ ما بعرف إذا بتعرفي شوك الجمل.
2: هيدا طغى ميديكال، هيدا ما نو ميديكال.
1: نعم، هذا مكمل غذائي.
2: هيدي متممات غذائية. نعم. يعني أنا بنصح إنه يعمل شوية رياضة، يهتم بشوية بالنظام الغذائي أفضل. ويخفف وزنه أحسن ما ياخد لي هلأ ليكي بيقولوا كتير على الكركم كتير كويس للوقاية من المرض. نعم. بيقولوا على كمان المغنيزيوم كتير كويس، بس كلها هي مكملات غذائية لا تقي من أهمية النظام الغذائي.
1: نعم، شكرا دكتورة. وصلنا تقريبا إلى نهاية الحلقة. إذا كان في أسئلة نستطيع أن نمررها بعد الحلقة في الحلقة المقبلة معك، سنهتم بالأسئلة. سأرسل لك بروابط الفيسبوك لايف حتى تتمكني من الإجابة عن الأسئلة. آسفة لم أتمكن من الرد على كل الأسئلة لضيق الوقت. أشكرك كثيرا دكتورة عبير.
2: أهلا،
1: أنا شاكرة لك وممنونة لحلقة اليوم لأن فعلا مفيدة، وكما رأيت كل مستمعينا تابعوك وشاركوا معنا. شكرا للجميع. شكرا لك دكتورة عبير سليمان على هذه المشاركة الأولى في مهمة التوعية الصحية. طبعا سندعوك تقريبا بعد شهر بعد الإجازة الصيفية
2: إن شاء الله.
1: أتمنى لك إجازة سعيدة،
2: ولكم أيضا،
1: ولكنا أيضا
2: لكلنا نساء جميلات مجاهدات معنا مع أحلام مدام ريتا، مدام سلافة وحضرتك.
1: شكرا دكتورة عبير. شكرا ريتا وشكرا سلافة، وعودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناس،
1: أجدد التحية بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. إيران تهدد بمواصلة ضرباتها في المنطقة إذا ما استمرت الهجمات عليها، وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وسعر برميل نفط خام برنت يرتفع بنسبة 6% ليناهز مجدداً عتبة $100. بعد إعلان الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل، الأخيرة تعتبر أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخياً للسلام الإقليمي. جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية متواصلة، وتقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. توعدت إيران بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، هذا فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وذلك في تطور غير مسبوق قد يزيد من تعميق الأزمة التي خلفها إغلاق مضيق هرمز، إذ وجراء هذه الهجمات للحوثيين ارتفع اليوم سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 6% ليناهز عتبة $100 مجددا. ويعتبر باب المندب منفذ الناقلات والسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، كما يؤدي التوتر فيه إلى تأثر الاقتصاد المصري نتيجة تأثر عدد السفن المارة على خلفيات تهديد جماعة الحوثيين في اليمن. فكيف ستتعامل القاهرة مع التهديدات في باب المندب؟ لنستمع لرد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لليال بشارة.
2: الجير المصرية وهي عقيدة ثابتة، يعني مش بنشارك في صراعات خارج مياهنا الإقليمية، أكيد بتهدد الاقتصاد، تهدد الأمن القومي حتى المصري، لكن إحنا متعامل مع التهديدات دي بخيارات الدبلوماسية أولا، ومنها وجود مصر في رباعية مع السعودية وباكستان وتركيا فيما يتعلق بإيران، حاولت إقناع إيران بأن تقنع وكالتها أو تكف عن دفع وكالتها اللي هي الحوثيين، أنصار للحوثيين بالقيام بمثل هكذا. في تقاسم أدوار ما بين الخليج وما بين مصر، لكن لما مصر تبعت أحدث طائراتها، ده اللي احنا شفناه، في أشياء لم نراها ولم يعلن عنها. طب ما ده دعم، لكن دعم لا يخل بدور مصر كوسيط وكراعي للتهدئة. يعني ازاي احنا ندعم المتاح دون ان نصير يعني صراعا كبيرا او نخل بموقفنا كدولة ضمن رباعية بتسعى للتهدئة.
1: استمعتم إلى سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب من أجل إجراء وصل إلى طهران من أجل إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. واعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. هنا في فرنسا اشتدت أو تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات. التفاصيل مع كيري تخوري.
3: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3,000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحة التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
1: وفي فرنسا أيضا أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 4.5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيكم في برنامج هوا الأيام. أهلا بكل أصدقائنا اللي بيسمعونا عبر الإنترنت وكل الناس اللي بتسمعنا مباشرة من الراديو زي زمان. أهلا بيك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية, وتحية لشاهي ناز. النهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة ثقافة, لفقرة صور, لفقرة كمان هوا النساء زي كل يوم خميس. ثقافة وفن مع يوسف نبيل, هيكلمنا عن معرضه في موزي دورسي هنا في باريس, هيكلمنا عن مشواره, كمان مشواره الملهم. هو طبعا فنان شامل فوتوغرافي وأكتر كمان. لازم تتعرفوا على يوسف نبيل, فنان مصري أصبح عالمي كمان. وبعد كده هنروح لهوى النساء مع أمنا والها, وهي كوتش معتمد زي ما انتوا عارفين, متخصصة بالعلاقات الإنسانية. والنهاردة هنتكلم عن الحب, نختار إزاي, نختار القلب, نختار بالذهن, بالفكر, بالعقل. دايما قصص الحب وقصص القلب بتبقى صعبة. أنا قلت القلب, بقى أكيد أنا بختار بقلبي, بس

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية، ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. ميسلون نصار.
2: فن حين يوصف يقال إنه عنيف ومتمرد، فن الشوارع والأزقة، فن الفئات المهمشة، فن لا يزال يصارع من أجل التخلص من سمعته السيئة. الراب عالم تعلو فيه أصوات رجال وشبان غاضبين من الواقع، عالم كان طابعه ذكورياً إلى أن اخترقته أصوات النساء. شابات يغنين ويرقصن بجرأة وينتقدن الذكورية ويمجدن حريتهن بكلمات وإيقاعات يراها كثر صادمة وغير مقبولة. فمن هن سيدات الراب العربي؟ وما هي التابوهات التي كسرنها؟ ماذا أضفنا على الراب؟ وهل تمكننا فعلاً من كسر هيمنة الرجال على هذا النوع الموسيقي؟ في فلك الممنوع،
3: فما نسي عم في راب وموجودين هنا، موجودين في العالم الكل أجمع، فهمت؟ أما كراب، راب صحيح رو متاع رجال،
4: يعني عادي إنه بنت تسمع راب وتفهم إيش القصة أو تفهم المشاعر أو تفهم اللي صار. أما بنت صعب أساساً إن هي تجرب، هي بس خلص بتفهم القصة أو بتفهم إيش اللي صار. أما كشاب، لا، شاب بيوصل، شاب لأنه هو دائماً في الشارع، هو اللي مجرب.
5: إذا البنت عم تسوق موتور ما بدها تغني،
6: عم بيعبر عن رأيه الشخصي، وهذا شيء مهم.
7: نتصور معناه فن الراب يمس كيما رجال كيما نساء، معناه حتى النساء كي غنيوه ينجموا يوصلوا مساج للنساء اللي كيفهم، بتدخ معناها النساء اللي كيفهم يقبلوا أكثر المساج كي يجي من مرأة أكثر من اللي يجي من راجل.
8: It's okay تغني مثل ما بدها، يعني ليه ما بدها تغني؟
9: أما نسمع أولاد الحق.
10: البنات لازم تخش في كل المجالات لأن هم أكيد عندهم طاقة إبداعية عايزين يعملوها.
11: بس لحد الوقت أنا ما شفتش غير اللي نجحوا فيه الرجال، يعني
12: أنا أشوف هذا المجتمع ما يتوافق ويا هيك نوع من أنواع الفن. إذا كان فن هو
13: ترشق حكي، يعني بلا طعمي، صف حكي.
14: بعتبر البنت إضافة لفن الراب، لأنه مش بس الشاب عنده قضايا يعكسها، كمان البنات. بس بحكم مجتمعاتنا العربية شوي يمكن بتلاقي البنات صعب إنها تطلع
15: عرب، لا، أوروبا متعدد.
16: بالنسبة للراجل أفضل إنه يتقدم ويتنطط ويعمل ويسوي، لكن البنت مش حدش هيدعمها أكتر.
17: توجه الفتيات إلى هذا الفن، يعني أعتقد هو شيء طبيعي،
18: عندهم الكرياتيفيتي نجموا يحكيوا، عايشين نفس المشاكل معنا في المجتمع، يمكن حتى أكتر ساعات من الرجال. دونك نصور بالعكس كنت تعطيهم فرصة باهية باش يخرجوا الفن اللي فيهم ولا طرف الإبداع اللي فيهم، ينجم يكون فن الراب نتاعهم خير حتى من الموجود توا حاليا في الشارع.
19: بالسب والقذف وهاي الأمور، يعني صراحة
3: دي ستراك سبين كذب تعرف، فهمت؟ هذيك دومين راب بصفة عام. دونك حبة ذي يعني أكا تعمل موزيك أو مش راب، موزيك تعمل في حاجة، أما راب ليري ها ما يخرجش على عنسي في تونس، ها في تونس لبرا حاجة أخرى.
20: دي حرية شخصية، يعني بنت يكون فيها موهبة،
21: لأنه كمان البنات عندهم قضايا، فمن الجميل إنه البنت هي اللي ما تطلع تحكي، تطلع تغني راب تحكي هي قضيتها.
2: مغنيات الراب العربيات في فلك الممنوع، البداية مع سؤال أساسي لجميع ضيفاتنا اليوم: دخول عالم الراب بالنسبة إليهن هل كان فعلا سياسيا أو تمردا على واقع ما أو محظورات معينة، أم أنه مجرد خيار فني عادي؟ سأبدأ من الرباط وبالتحديد مع فنانة الراب ومغنية الراب مينيرفا، نستمع ونعود.

0: مينيرفا أهلا بك. سؤالي الأول لك قبل أي شيء، القناع، لماذا مينيرفا دائما في القناع وترتدي القناع الماسك يعني؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. هذا أول شيء، القناع لأنه مينيرفا مهتمة أكثر باش الناس يسمعوا الموسيقى ديالها أكثر من شكل وجهها أو ملامحها ولا شكل الجسد ديالها ولا أي حاجة أخرى، لأنه إحنا اعتدنا على بأن البنت خاصة تكون كيشوفوها كشيء يعني جميل يرى بالعين. فبالنسبة لي أنا بغى نوصل بموسيقتي، بغى نوصل صوتي، هذه أول حاجة، الأحاسيس ديالي، الكتابة ديالي، داكشي اللي كنحس به من خلال الموسيقى ديالي.
0: مينيرفا، ماذا يعني أن تكوني شابة مغربية ورابر؟ اليوم في المغرب شهد الراب النسائي تحولات كبرى في السنوات الأخيرة، هناك جرأة كبيرة، هناك إثبات وجود، وهناك أيضا انتقادات لاذعة للرابرز السيدات. ماذا يعني أن تكوني باختصار شابة مغربية رابر؟
1: في الحقيقة أنا جد جد فخورة بنفسي، لأني كندير واحد نوع ديال الموسيقى اللي بالنسبة لبزاف ديال الناس اللي يقدروا يكونوا ذكور كيجيهم صعب. سو باش نقدر نثبت راسي ونثبت الوجود ديالي في هاد الدومين هو شي حاجة اللي الحمد لله تمكنت منها. ما كانش نهائيا سهلة، ولكن الواحد خاصو يتقبل ديما الانتقاد ويكون مستعد للفيدباك كما كان، سواء كان جيد أو سيء خاص يكون مستعد باش يتقبل أي حاجة.
0: تمام. مينيرفا، ستحدثين بعد قليل عن التحديات التي واجهتك، ولكن سنتعرف أيضا على الضيفات الباقيات. أذهب إلى القاهرة مع الرابر المصرية المغربية بيري، نستمع.

0: لا ايش تغير، غير غير غير.
1: بيري اهلا بك من القاهره. انت من الشابات اللواتي دخلنا عالم الراب في سن مبكره، لماذا دخلت هذا العالم؟ هل هو تمرد؟ هل هو فعل سياسي؟ ام انه مجرد خيار فني؟
2: هاي ميسون، شكرا على الاستضافة. أولا أنا دخلت الراب ما افتكرش أنه في حاجة من اللي انت قلتيها بالنسبة لي يعني كموقف يتحط علي، عشان أنا دخلت عشان بحبه. يعني دي حاجة كنت بحبها بقالي كتير وأنا عندي 11 سنة، فكان بالنسبة لي يا غني. يعني أنا عامة بعمل مزيكا، يعني مش انا رابر بس، برضو بغني بس بعمل مزيكا، برودوسر وبعمل كل حاجه، فانا بعمل اللي انا بحبه بس.
1: ولماذا تحبين الراب بالتحديد؟ يعني الراب هو خيار فني غير اعتيادي بشكل عام، يعني اذا قرانا تاريخ الراب وتاريخ هذا النوع الموسيقي، غالبا ما يراه كثر غير اعتيادي. لماذا الراب بالتحديد؟ ما الاحساس الذي يعطيك اياه الراب؟
2: أفتكر كلمة غير سيادي لحد ما بتظلم النوع ده من المزيكا. أنا عارفة إن هو متصل أكتر بالتمرد، بس هو كأي نوع مزيكا تانية، هو بيديك إحساس حلو فبتعمليه. ممكن من وأنا صغيرة مثلا دي ده النوع المزيكا اللي كان حسسني إنه بإحساس شوية في تمرد. بس ما افتكرش ان دلوقتي نقدر نقول على اي حد عنده 11 سنه بيسمع راب ان هو متمرد، لان خلاص هو ده بقى نوع المزيكا اللي ممكن نقول عليه بوب دلوقتي.
1: نعم، ولكن ربما من يكتب الراب
2: في اي مكان،
1: ربما من يكتب الراب او يغني الراب هو الى حد ما متمرد، او يعبر عن يعني واقع ما بطريقه مبتكرة ومختلفة عن الموسيقى التي يعتادها الناس. طيب ابقي معي باري، سنتعرف على ضيفتنا الثالثة. عنا خمس ضيفات اليوم، من برشلونة سابين سلامة، مغنية راب لبنانية. نستمع ونعود.
3: شوف لي حالتي قاعدة ساهية بالحيط، بين عوردي احسب كم بلاطة عدات، 6-12 ألف وهبط البيت.

0: دخل عقد ببطني.
1: سابين سلامة، أهلا بك. غالبا ما يكون لفناني وفنانات الراب ألقابا فنية، احتفظتي باسمك أنت، لماذا؟ وهل وجودك في عالم الراب هو فعل سياسي؟
2: مساء الخير ومعرفة ديش ساعة عندكم. هو أنا احتفظت باسمي لأنه اعتبرت أنه الشغل اللي عم بعمله بيشبهني، يعني جاي من تحضير حقيقي، فما كنت متخيلة أنه أقدمه ببرسونا غير أو بشخصية باسم تاني. ممكن بعد يطلع معي اسم تاني some point، يعني لهلأ عم اشتغل باسمي. بخصوص الموضوع، إذا يعني هلأ مش كل الشغل يلي عم بعمله، مش دايما الموسيقى اللي بعملها بكتبها هي سياسية، عم تحكي عن واقع سياسي في أشياء إيه، بس أنا دايما بقوله إنه نحن بطبيعة وجودنا بعالم الراب، بطبيعة إنه نحن هلأ قليل كبنات، يعني هو بس وجودنا هو بحد ذاته شيء سياسي، لأنه نحن مش كتير كتار، لأنه نحن مضطرين إنه نطلع مثلا نحكي عن إنه كيف نحن بنات بالرابستين بدل ما نكون عم نحكي عن الشغل تبعونا مثلا.
1: نعم هذا صحيح، ولكن سنحاول في هذه الحلقة أن أتحدث عن الأمرين، عن ما يعني عن الموسيقى التي تقدمناها وعن وجودكن في هذا العالم كنساء. ابقي معي سابين، سأعود إلى هنا إلى الاستوديو في باريس لأرحب بمغنية الراب العراقية السويدية نيومي. أهلا بك نيومي.
3: أهلا،
1: نستمع وأعود إليك.
4: عمري كله ما حسيت غير

0: فلسفة لأي واحد يجي يزوق لك الكلام ويحكي لك إياه. اللي اكتشفته أنه في هذه الطريق هناك شباك أكثر من برا هذا الطريق، لأنه للأسف يستعملوا كلمات جميلة، وهذه الكلمات لها معاني جدا قوية عليك تخليك تابع أكثر ما كنت تابع. أنت برا كنت تابع للعولمة، لنظام اقتصادي، لنظام اجتماعي، لما تدخل في هذه التبعية تصير تبعية حتى في روحانياتك، وتبعية حتى في تعريفك لنفسك. في بداية الأمر لما تقول أنا أبحث عن نفسي، أنت تفترض أنك ضايع. مين قال أن أنت ضايع؟ ماذا لو أنت فقط مستخبي، فقط مش سامح لنفسك تكون، مش سامح لنفسك تكون باتساع يكفي هذا المكان ويفيض عنه؟ النور لا يختفي. اليوم عندنا لمبات في الاستوديو بتجنن، ما في ولا نور تقدر تسيطر على أشعته إلا إذا رحت للمصدر وطفيته. فهم دائما يشتغلوا على المصدر. وين المصدر في حياتك أنت؟ كل ما تشوهت صورتك عن نفسك، كيف أنت بتشوف نفسك وخطابك لنفسك، كل ما انطفى نورك أو تخبى. بلاش أقول انطفى، لأنه هو حقيقة لا ينطفئ ولا يطفئون نور الله أبدا. فأنت تجسد مادي لنور الخالق في هذه الأرض. كل واحد منا، ما في شيء اسمه واحد ما له قيمة، واحد لأنه عامل نظافة ولا لأنه
1: بس في شيء اسمه روح طيبة وروح شريرة.
0: أنا لا أؤمن بذلك مع احترامي لكل هذه المصطلحات.
1: يعني أشخاص لما تشوف،
0: أنا أؤمن أنه كل روح لو سمح لها أن تكون هي، هتكون في قمة جمالها وفي مكانها. خليني أعطيكي مثال حنان. ادخلي أي مكان في نباتات، وخاصة اللي هي غير منظمة يعني، أو حتى المنظمة، هتدخلي هتلاقي شيء لونه أصفر، شيء لونه أحمر، شيء طويل، شيء قصير، شيء في شوك، شيء ما في شوك. هل الشوكة اللي في الوردة تفسد جمالها؟ بس ليها هدف، وجودها له هدف، وجودها
2: حماية،
0: معنى حماية غير حماية. وجودها بحد ذاته، الشوكة لو حاولت تخليها لينة مشكلة، تمرض الوردة لو الشوكة هذه صارت لينة، هتتأثر. يعني لو جالنا المزارع يتفحص أشواك الورود ولقاها لينة، هيقول الوردة هذه مريضة أو خلاص هتسقط. لأنه لكل شيء عازة، لكل شيء وجوده قيم. أنت قيم، وحنان قيمة، وأنا قيمة، وكل شيء ذا قيمة في هذه الدنيا. أهم نقطة تنطلق فيها ما بين قوسين حتى تستعيد كشف معرفتك لنفسك، هو أن تغير وجهة نظرك عن نفسك، خطابك لنفسك. هذا هو المفتاح الرئيسي. هذا ما أفسدوه علينا حتى نضيع أو نورنا يخفت، وهذا ما هو، وهذا هو المفتاح اللي يخليك ترجع مرة تانية تنور وتشع في عالمك، وبالتالي تشع في العالم كله.
2: يعني يا أستاذة
0: ضيعتك معايا ولا
2: لا؟ لا ما ضعنا، لكن يعني حنتحدث عن مواضيع أخرى. يعني الإنسان في جزئية، يعني هناك الأسئلة التي ستستنبط من خلال حديثك. يعني وجدت نفسك عندما تخلصتي من، كنت عالقة بين ثقافتين، بين هويتين، ولكن يعني هذا النزاع تخلصتي عنه وتركت العالم الأخرى وكبيتي من الشباك
0: أبدا.
2: كما يقال. على العموم سنعود لهذه الجزئية ونتحدث بشكل أكثر وضوح. نعم، نتوقف مع فاصل موسيقي ونعود
0: معاكم.
2: يلا ناخذ نفس
0: خذ نفس نشرب مية.

0: وضيفة استوديوهات مونتي كارلو الدولية هذا الصباح الدكتورة صفاء الحمام. ده طريقنا هذا الصباح اليوم أيضا عاطف نحو النور وإلى النور. أذكر بأنها خبيرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية مستشارة في التنمية المستدامة.
1: يعني سعداء بك مرة أخرى أستاذ صفاء في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: شكرا لك.
1: وحديث الروح يعني كما نقول والوعي بطريقة ناعمة، ولكن نصطدم دائما بمصطلحات، مصطلحات الهوية، لسان عالق بين ثقافتين. صحيح. عالق بين هناك معايير، هناك عادات، هناك تقاليد، يعني كل هذه الأشياء أصبحت من القديم في عالم تسود رغبة واحدة وهي التطور وال يعني أو السفر إلى عوالم لا ندري حتى الآن. يعني إيلون ماسك بيتحدث عن أشياء مخيفة وكأننا رايحين على مكان آخر، خلاص انتهى العالم القديم.
2: جميل جدا سؤالك عاطف. أولا شكرا على التقديم حنان، وسؤالك جدا عظيم، لأنه أنا خليني أحكي لك شغلة. كل ما نفترض أنه إحنا لازم نتطور، كل ما نطلب أنه إحنا لازم نتطور، هناك افتراض ضمني أنه أنت اليوم مش متطور. وأنا لو ما دائما أبحث عن التطور معناته أنا اليوم مش متطور. أنا بشوف الأمور من زاوية تانية، بشوف أنه كل واحد منا عبارة عن تمثيل تجسيد للوعي الكامل والشامل والحقيقي اللي هو الخالق. إذن أنا أشمل في داخلي، مش أنا روح، والروح نفخة من الرحمن. يعني كل الديانات بتقول أنه أنا أحمل الروح، والروح هذه نفخة من الخالق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ماذا يعني أن الروح من أمر ربي؟ أن أمر الروح وحال الروح من حال خالقها. فمن انتزع مني صفات الخالق وعطاها الواحد بر، في حد انتزع هذه الصفات مني؟ طول ما أنت ما أنت شايف نفسك أنت في عالمك، مش في العالم، في عالمك الخاص وواقعك، أنت ممثل الخالق. يعني أنت اللي يكون فيكون، أنت الذي تشاء.
0: صح. صح.
2: في هذه لما انتزعوا منا وشوهوا صورتنا لأنفسنا وأصبحنا نرى نفسنا منتقصين ناقصين صغيرين، وبدي حد يجي يعلمني ويربيني. حتى الحياة بتعلمني وتربيني الآن، كله الحياة ربتني، الحياة علمتني. إيش الحياة اللي تيجي تعلمني وتربيني؟ أنا
0: التجارب،
2: أنا
0: التجارب.
2: هنا أنا كل شيء سخر لي. مو ربنا قال وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ طب وين هذه الروح القيادة في عالمي؟ وين وين وين أنا من متى تنازلت عن القيادة لأحد غيري وعطيتها مرة لفلان، لعلان، لملائكة، لشيخ، لمعلم، للحياة، لأي؟ إلا أنا، كل الدنيا بتعلمني إلا أنا، ما عندي لا معرفة ولا إدراك. نستعيد هذا المكان، واحد. اثنين، كل ما يوجد في هذا العالم اليوم من جهاز تليفون في إيدك، من تلفزيون، من طيارة، كلها عبارة عن محاكاة لقدراتنا الأصلية. أنا أؤمن أنه إحنا كبشر لدينا قدرات تتجاوز أضعاف أضعاف ما نمارسه اليوم في حياتنا اليومية. وكل التكنولوجيا اللي بتظهر هي عبارة عن تجسيد مادي لإمكانيات موجودة أنا حتى كبشري ممكن أعملها. يعني أنا وإنت أوكي، لما كنا أطفال، وأنا حنان لما كنا أطفال، كنا باي تيليباتي بالتخاطر أمنا تعرف إنه إحنا جوعانين. متى الآن أصبحنا بس محتاجين واتساب وإسمس عشان نكلم أمنا ونقولها إحنا بنحبك؟
0: طيب هذا معناه هل تم التلاعب بالبشرية أم أن الإنسان يسمح لنفسه أن يتم التلاعب به؟ لأنه قلتي understanding. أيوة. بمعنى هل الإنسان under control؟
2: هو مش هو ممكن يكون under control، بس مستحيل أحد يمسك عليك الكنترول ويسيطر عليك إلا إذا أنت سلمتي المفتاح. أنا أؤمن أنه أنت حتى لو ما كنت اليوم عم تقود حياتك، أنت لازلت في موقع القائد. ويتم استغلالك والاختراقك من خلال موقعك كقائد، لأنه ما أحد قال، ربنا قال لو اجتمعت الإنس والجن لن يضرك إلا بشيء ولن ينفعوك إلا بشيء، أنت اللي سمحت به. فاليوم بس أنا ك ك ك ك شخ كروح جاية تتجسد في هذا العالم الزغنطوط مقارنة بالروح، يعني سهل ينضحك علي. ليه؟ لأنه أنا جيت بروح عظيمة في جسد زغنطوط، بيربيني أب وأم أنا أثق فيهم، إلا أنه الأب والأم هذول والبيئة هم كمان ملعوب عليهم، هم كمان تم التلاعب بعقلهم، فما عندهم شيء يعطوني إياه إلا التلاعب بالعقل هذا. هذا غلط، هذا حرام، هذا ممنوع، لا. هذا مش مسموح إلى آخره. عشان من هنا جاءت إنه لا تربوا أولادكم أرجوكم.
0: أنت لازمك ساعتين يا عاطف، لازمك ساعتين في الموضوع. لا مش نص ساعة. لا لا لا.
1: عن قصة الرقية الذاتي كما قال كونفوشيوس الفيلسوف الصيني، يتحدث عن الرقية الذاتي في مجتمع ممكن لا نستطيع أن نقول متخلف، ولكنه يعني بيسمونه دول العالم الثالث. بدأت حديثك بأنه لا توجد دولة متخلفة ودولة متقدمة، لأنه تكلم عن الفرد، عن الرقية الذاتي. نعم. لكن للأسف هناك معيار، وعندك فيها التنمية المستدامة اليوم، تنمية الدول، معيار الدول. وهذه هي واحدة من الإشكاليات. يعني كونفوشيوس عندما قال الرقية الذاتي لفرد داخل مجتمع متخلف، لما لا أنه تكون انتراقية؟
2: صحيح.
1: لكن الآن المعيار في التنمية المستدامة وفي المجتمع الدولي هي المجتمعات، المجتمع ككامل. فيبقى الفرد اللي تطور وأصبح حالة استثنائية في مجتمعه، وأنت أفضل مثال لذلك أستاذة صفاء، معلش
2: حسب الغربة
1: مونت كارلو الدولية. لا، تحول المجتمع،
2: هو يحول
1: داخل المجتمع.
2: exactly.
1: طيب
2: عشان
1: هذا التحدي بالنسبة لك أنت شخصيا،
2: شوف
1: وهذا السبب ربما الحالات اللي كان بتحتريك احيانا، ضغط الدم شفتي، لانه الفرد احيانا هذا يعني هذه العقبه عندما تصطدمي بتحديات في مجتمع وانت لابد ان تغيري هذا المجتمع.
2: طب انا راح احكي لك، شكرا على كلامك الرائع، انا هحكي لك شيء جدا مهم. في قاعده في الطاقه وهي قاعده علميه، قانون علمي بيقول لك الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. طيب إذا أنا وإنت طاقة، روح، الروح ما هي طاقة، نور من الخالق. فإذا أحنا، أنت لا تفنى ولا تستحدث من العدم، أنت جاي عندك تاريخ من النور والتجارب، وعايش في هالدنيا كم سنة، وطالع كمان كل تجارب أخرى، الله أعلم كيف رح تعيش هذه التجارب، بغض النظر حتى عن قناعاتك الدينية أو الفلسفية والحضارية، مش إحنا مش محل نقاش الآن، ولكن بالتأكيد أنت عبارة عن مجموعة، من تركيبة من الإدراك، من المعرفة، من الحضور، من المشاعر أدنى تجسيد مادي للإدراك على فكرة. المشاعر دنيوية
1: جميلة،
2: دوية جميلة، لكنها تجسيد صغير،
1: محدود،
2: ضعيف، محدود جدا، ممتازة الكلمة، روعة، محدود مقارنة بالإدراك اللي ما له حدود. فأنت الآن لما تتحرك في الدنيا من هذا المكان وتعرف أنا كائن مطلق، أنا روح أدرك، أعرف، أكون وأستقبل كل شيء، إذن أنا أستطيع تغيير كل شيء. فأنت اليوم لما تنور نفسك شوية كده فتفوتة، تتعلم شيء بسيط، أنت تسهم في تنوير ما لا يقل عن 365 ألف شخص. عرفته ولا ما عرفته؟
1: هذه علمية، جميل. هذه
2: علمية على فكرة.
0: أوكي. يعني. طيب فقط سؤال دكتورة صفاء الحميد، بحكم أنه وصلنا تقريبا لنهاية البرنامج، قلنا أنك أيضا خبيرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، وحكينا الآن عن موضوع التنمية. التنمية أكيد تبدأ من الإنسان، إذا اتفقنا على هذا الموضوع، وأن السياسة تؤثر في كل تفاصيل حياة البشر، فكيف نصنع جيل يملك وعي سياسي يحميه من التضليل ويؤهله للمشاركة في بناء دول قوية مثلا، خصوصا وأن دولنا العربية تعاني من مشاكل وأزمات كبيرة جدا؟ كيف؟
2: سؤال رائع. امسكي ورقة وقلم. واحد،
0: ها هي الورقة.
2: واحد. واحد. لا تحجموا أبنائكم. علم ابنك يعرف يدرك ويلتقط الطاقات اللي موجودة، ويآمن ويثق في إدراكه، لأنه يمكن يكون اختيار يعني ما بين قوسين غلط أو خطأ، ولكن هذا الاختيار قد ما كان غلط مساوئه عليه إيش هي؟ إنه يفهم إنه هذا الاختيار غلط ويغير الاختيار. هذا أسوأ حالة هتحصل، أوكي؟ لكن مساوئ فقدانه لثقته في نفسه هي أساس لضياعه وتشتته، ويوصل في مرحلة بعد شهادات ودراسة وعلم وزواج وأولاد إنه يكون مريض أو غير سعيد أو مكتئب أو أو أو, أو. إذن لا تحجم ابنك، بل علمه إنه الحياة اختيارات. وخذي هذه الجملة عندك يا حنان، الحياة اختيارات، مدة صلاحيتها لا تتجاوز 10 ثواني. كل 10 ثواني إذا لم تجدد هذا الاختيار، إذا لم تغير هذا الاختيار، يتجدد أوتوماتيكيا.
0: الحياة اختيارات مدتها الحياة اختيارات
2: الحياة عبارة عن سلسلة اختيارات مدتها مدة صلاحيتها 10 ثواني تجدد تلقائيا إذا لم تغيرها. فأي اختيار اخترته اليوم إن شاء الله اخترت تكون زبال بكرة تقدر تختار تكون رئيس دولة، إيش المشكلة؟ بعد 10 ثواني غير اختيارك، لكن لا تفقد ثقتك في نفسك. فأي جيل بدك إياه يعمل تغيير تجديد اسمح له يكون ويعبر عن
0: والنصيحة الأخيرة
1: كده هنغلط
2: هنغلط بناء على مين هنغلط عاطف
1: بناء على مين؟ على سيد القوم
0: دكتورة
2: سيد القوم يعني يتنحى شوية وخلينا حواسة
0: دكتورة أنا حطلع من الأستوديو زايدة فيها ضلعة يعني افتحوا لي كبروا لي الباب
1: شكرا دكتورة صباح حميدة حديث شيخ لكن وصلنا للأسف لنهاية البرنامج
2: حقيقي للأسف لأني استمتعت معكم
0: أنا والله من كتر ما دخت قلت حمام ده
2: مشكلة أنا نفس المعنى
1: هتقولي إيه الحمام ده
0: شكرا دكتورة صفاء شكرا لحضورك معنا إلى الغد
2: شكرا.
0: باي باي
2: شكرا.

تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولي. مختارات موسيقية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى نبدأ اليوم البرنامج بشيء من الإيجابية قبل أن ننتقل إلى ملفات ربما أكثر تعقيدا. الفقرة الأولى في مشوار اليوم فقرة مفرد جامعنا، نذهب فيها إلى الأردن وضيق المساحات يلهم شابا أردنيا لابتكار أثاث ذكي. سينضم إلينا وائل حسين علي مصمم أثاث من الأردن. في فقرة مجتمعات نذهب إلى تونس. الهجرة غير النظامية في تونس مأساة تتكرر قبالة السواحل التونسية. سينضم إلينا عماد السلطاني رئيس جمعية الأرض للجميع. أما في فقرة خبر وتعليق نذهب إلى الأردن مرة أخرى وشخصيات تطالب بإجلاء القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقية العسكرية مع واشنطن. سينضم إلينا الدكتور يوسف ربابعة الكاتب والأكاديمي للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في ظل تقلص مساحات المنازل وارتفاع الحاجة إلى حلول عملية، نجح شاب أردني في تحويل هذه التحديات إلى تصاميم مبتكرة تجمع بين الجمال وتعدد الاستخدامات. اليوم يلقى الأثاث الذي ينتجه إقبالا متزايدا في الأردن بعد رحلة بدأت بشغف وجرأة على اقتحام مجال جديد. سنقترب أكثر إلى هذه التجربة مع مصمم الأثاث وائل حسين علي، ينضم إلينا من عمان من الأردن. نرحب بك أستاذ وائل.
2: أهلا أخوي طارق، السلام عليكم.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام الحمد لله.
0: وائل حسين، يعني عرفنا أنك كنت تعمل في مجال مختلف تماما عن صناعة الأثاث وقمت بتغيير مسارك المهني فجأة وبشكل جريء، خبرنا عن القصة منذ بدايتها.
2: القصة صديقي، أنا وائل حسين مؤسس شركة طي للصناعات الإبداعية.
0: أهلا بك.
2: طبعا هي شركة مختصة بتصميم وتصنيع الأثاث القابل للطي لتوفير المساحات. طبعا صديقي الفكرة بدأت منذ الطفولة، يعني من حب التصنيع الميكانيكي والأجزاء المتحركة كهواية الطفولة. بعد ذلك تطورت الهواية في أوقات الفراغ يعني، وصدقا ما كان الهدف منها تحقيق منفعة أو كسب مادي أو تحويلها لمصدر دخل. بعد ذلك يعني بدأت أو تحولت للشكل اللي صارت عليه، أنه إحنا كنا يعني كان عندي مشكلة في منزلي، أنه أنا بحاجة طاولة طعام لتوفير المساحة فقط، الموضوع لا يتجاوز ذلك. وصنعتها ومن باب مشاركتها مع الأصدقاء على مواقع التواصل الشخصية يعني لاقت رواج بين الأصدقاء والمعارف وحققت مشاهدات يعني كانت صادمة بالنسبة لصفحة شخصية، وصلنا يمكن 50,000 مشاهدة، وبدأت الناس تطلب هذا المنتج. يعني أنا كشخص ما كان عندي الفكر أنه نصنع منتجات أو إلى ذلك. بعد ذلك يعني بدأت التصنيع. طبعا التصنيع كان في المنزل يعني، واستمر حوالي سنتين من المنزل.
0: من التصنيع
2: طلبات من المنزل فقط. وكانت طلبات محدودة يعني، وللعلم يعني ما كان فيها أبدا منفعة مادية، بالعكس كانت أيام كلف مادية إضافية علي شخصيا يعني. ولكن بعد ذلك كان الهدف طبعا، أرجع أحكي لك، هو الفكرة الهواية والاستمتاع. يعني أنا مدة سنتين كاملين في منزلي كان الهدف الاستمتاع بالتصنيع. يعني الواحد يمارس هوايته.
0: وائل حسين، يعني خبرتنا أنه الموضوع بدأ من احتياج شخصي يعني، ولكن ماذا كان يعني أن تبدأ في مجال لا تملك عنه أي خبرة سابقة؟
2: شوف صديقي، هسه يعني الفكرة انه انت تشتغل في مجال، بصراحة كانت هاي اكبر تحدي، ولكن كانت سلاح ذو حدين، انه ما عندنا خبرة، او انا كشخصيا ليس لدي ادنى خبرة في تصنيع الاثاث، كانت سلاح ذو حدين. ايجابياته انه كنت انا غير محكوم بقوانين او معطيات نمطية وتقليدية في صناعة الاثاث. يعني هاي كانت الايجابية، انه ما عندي خبرة، وما كنت مقيد بفكرة، تمام؟ فمما أتاح، يعني خليني أحكي لك، أتاح مجال للخيال إنه ما يكون إله حدود. فهاي هي كانت إيجابياتها. سلبياتها إنه ما كان عندنا، يعني واجهنا صعوبات في أبسط عمليات التصنيع الأساسية في عملية تصنيع الأثاث، ولكن تم حلها يعني من خلال الاستعانة بخبراء.
0: سنعود إلى مواضيع الأساسيات، لأنه برضو كمان شيء مهم، ولكن أريد أن أتوقف عند هذا التحول. وائل حسين، يعني كثير من الأشخاص يشعرون بحاجة تغيير المسار المهني، ولكن يعني قرار كذلك كهذا هو قرار صعب، يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى شجاعة، وأحيان كثيرة يحتاج إلى دعم أيضا. بدي أسألك، يعني ماذا كان عملك السابق، وألم تخشى خسارة الاستقرار عندما اتخذت قرار تغيير مسارك المهني؟
2: شوف، عملي السابق بعيد كل البعد عن هذا المجال. أنا مدرس لغة إنجليزية.
0: ليس له علاقة بالخشب.
2: نهائيا لا بالخشب ولا بالمعادن، ولكن كان في تحديات، صدقا كانت تحديات وكبيرة جدا. وأكبر تحدي أنه إحنا عملنا من 2018 لل 2023 دون تحقيق أي عائد مادي. كانت عملية التصنيع خلال الخمس سنوات كانت عبارة عن كلف مادية وجهد بدني، ولكن كانت تبني في الخفاء خبرة لا يمكن إيقافها بعد ذلك. فهاي التحديات اللي واجهتنا. ولكن شوف، فكرة أنه تعمل بشيء تحبه وتستمتع به سواء حققت مكسب أو لم تحقق، كان هذا الدافع.
0: جميل.
2: يعني منذ طفولتي كنت يعني أمضي أوقات فراغي في تصنيع القطع الميكانيكية، فكان هو شيء معتاد علي أنا منذ الطفولة، ولكن استمر سبحان الله وبفضل الله طبعا، وتحولنا الآن إلى مصنع، يعني نحن المصنع الوحيد في المنطقة اللي نقوم بتصنيع هاي القطع 100%. يعني
0: 100% صناعة أردنية، وهذا ربما شعار تفخر به عندما ننظر إلى يعني حسابك على منصات التواصل الاجتماعي. وائل، يعني إذا تدخل مجال لا تعرف عنه شيئا، القصة بدأت من طاولة احتجت إليها، ولكن كيف تعلمت أساسيات التصميم، اختيار المواد، آليات التصنيع؟ برضو كمان مسألة مش سهلة، تصميم الأثاث، الخزائن إلى آخره.
2: طبعا شوف، البحث المستمر، يعني احنا بشكل يومي الاكتساب المعرفة كانت دائما، يعني قراءة الأبحاث، الاستعانة بمختصين، استشارة الخبراء. يعني انا شخص احب، يعني عندي حب اكتساب المعرفة في كل المجالات. ولما تحولت للتصنيع فعليا يعني استعنت بخبراء واصحاب يعني خبرات طويلة في هذا المجال، ساعدونا جدا. ولم اكتفي بذلك، يعني كنت دائما اواكب عملية التصنيع واللحام ومشاهدة فيديوهات على اليوتيوب وغيره يعني. فالحمد لله تكونت عنا خبرة جيدة، ولكن لا نزال على نعمل على تطويرها طبعا.
0: وائل حسين، علمت نفسك بنفسك أما خضعت لورشات تدريبية أو حاولت دراسة الموضوع؟
2: للأسف كان تعليم شخصي بحت. هذا يعني استهلك منا مدة من الزمن، ولكن كان في نقطة لا ننكر الاستعانة بالخبراء، ولكن تجنبت أنا إنه أنا أخذ معلومة جاهزة، لأنه زي ما حكيت لك الأثاث منذ بداية نشأة الأثاث كان تقليدي إلى اليوم، يعني هو يمكن أقل مجال تطور في عالم الصناعة. فأنا تجنبت رأي الخبراء لأنه حسيت أو شعرت أنه في نوع من النمطية والشيء التقليدي، وتعلمت بالطريقة الصعبة. طبعا هاي الحمد لله كونت عندنا خبرات أنه أي مشكلة نواجهها صار بالنسبة لنا سهل حلها جدا، لأنه زي ما حكيت لك تعلمنا بالطريقة الصعبة. يعني
0: وائل حسين، تنتج قطع مبتكرة، يعني ذكية، تناسب المساحات الصعبة والمساحات الصغيرة، وهذا يعني ربما نمط العالم بحاجة إليه أكثر فأكثر، مع تقلص المساحات، مع أزمة السكن إلى آخره. متى انتبهت إلى حاجة الناس إلى أثاث يناسب المنازل والمساحات الصغيرة؟
2: منذ بداية العمل. يعني من أنا وجدت الحل كشخصي، كحل شخصي إلي، شعرت إنه هذا الشيء موجود، ومن خلال الاتصالات من الزبائن إنه ماذا لو وفرت لنا سرير لتوفير المساحة، ماذا لو وفرت لنا كنب لتوفير المساحة، فشعرت من خلال الاتصالات والطلبات، خصوصا إنه أنا يعني من الأشخاص اللي كنت أحرص إنه يكون تعاملي مباشر. حتى الآن يعني أنا أملك مصنع فضل الله ولدينا كادر، ولكن أحرص على التعامل المباشر مع الزبون لكي أكون فكرة على الحاجة المطلوبة.
0: طبعا خبرنا عن أبرز التصاميم كي يفهم المستمع يعني ماذا تصنع وائل.
2: حسنا، اللي عندنا احنا اللي بنشتغل فيه أكثر شيء اللي هو السرة القابلة للطي، يعني هذا الأكثر مبيعا وبفضل الله يتم تصديره خارج الأردن، لأنه السرير كاستخدام يومي لا يتجاوز 8 ساعات من أصل 24 ساعة. فلا يعني ليش إحنا خلينا
0: هلا يدوب اللي بينام 8 ساعات يعني هذا محظوظ.
2: خلينا نحكي بالضبط صدقا، يعني فخلينا نحكي بالمعدل 8-7 ساعات، فليش أنت تحجز مترين مربع من الغرفة على مدار 16 ساعة وإنت لست بحاجتين يعني.
0: جميل، إذن السرة القابلة للطي. شاهدنا أيضا على صفحتك يعني طاولة مكاوي تظهر من خزائن، شاهدنا أيضا يعني مقاعد جلوس هي تحت السرير، شاهدنا أيضا يعني طاولات هي قابلة للطي،
2: غرف الغسيل كمان اللي عرفنا نستغلها بشكل مميز، غرف المساعدات، غرف الأطفال، يعني هاي أكثر الأشياء اللي احنا عرفنا نتميز فيها، وبفضل الله احنا كل زبون نقوم بابتكار حل له.
0: هذا كان سؤالي المقبل، هل تنطلق تصاميمك وائل حسين من مشكلة يطرحها الزبون أم من تصاميم جاهزة أنت عملت عليها سابقا؟
2: يعني الثنتين خلينا نحكي، سواء تصاميم موجودة أعدنا توظيفها، كإحنا كبداية التصنيع صديقي طارق كل قطعة صنعناها بطريقة تناسب أكثر عدد من الزبائن، ولكن في بعض الحالات زبون يكون عنده مثلا مساحة معينة أو يكون عنده يحتاج إلى حل، فنبتكر معي يعني أنا أقول لك لما يكون عملك كشغف ما عندك مشكلة في أي شيء.
0: جميل،
2: يعني في بعض الزبائن يطلبون شغلات تكون هي من باب الخيال، وبنقوم يعني بتطبيق خياله مع خيالنا لإنتاج قطعة.
0: جميل، ما التصميم الذي تعتبره الأكثر ابتكاراً ربما أو الأقرب إليك؟ ما هي القطعة التي تحبها أكثر شيء؟
2: الطاولة اللي بدأت فيها الطاولة، يعني الطاولة لأنها معقدة جداً جداً، يعني هي تحتوي على 222 قطعة يعملوا كلهم سواسية مع بعضهم البعض من مفاصل إلى حركة، وعمرها الافتراضي، يعني هي اللي كونت خلينا نحكي السمعة والأساس اللي الناس وثقت بفكرنا، لأنه الطاولة اشتغلناها بطريقة إنه يكون عمرها الافتراضي يتجاوز 20 سنة. فأسست قاعدة عملاء اقتنعوا إنه ما ينتجه وائل أو شركة طي هي قطعة ذات جودة عالية.
0: طب ما هي فكرة الطاولة بس، يعني هل ممكن تخبرنا كي نحاول تخيلها في أذهاننا؟
2: هي الفكرة أرفف، يعني لما تنظر على الجدار هي عبارة عن 5 رفوف فوق بعضها، عند سحبها تتحول لطاولة.

0: على حياة الناس بشكل عام أستاذ يوسف ربابعة؟
1: يعني التأثير عمليا قليل لكن هو معنى جدا. يعني الشارع الأردني والشعب الأردني يشعر بقلق وتوتر شديد نتيجة مثل هذه يعني الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام كل يوم والصواريخ وأيضا صفارات الإنذار عندنا يعني تدوي في أغلب الأيام، خاصة في هذه الأيام تدوي صفارات الإنذار في كل مناطق الأردن، وهذا يعني يشكل قلق وتوتر عند الناس بالإضافة إلى الشعور يعني بالخوف من المستقبل. وهناك أيضا مشكلة في الأسعار، مشكلة في يعني الموضوع الاقتصادي أيضا ليس بعيدا عن هذه أو هذه التخوفات التي يمكن يشعر بها المواطن الأردني. فكلها وهذا أيضا جزء من الخوف، العريضة التي يعني ظهرت هي أيضا جزء من الخوف أن ينجر الأردن لمثل هذه يعني الحروب والصراعات بدون أن يكون مستعدا لها. الآن عمليا يعني الناس عادي حياتهم طبيعية، لكن بصراحة هناك توتر شديد يعني عند الناس في معنوياتهم، في تساؤلاتهم، في نظرتهم للمستقبل، إلى أين نحن ذاهبون، ما هو يعني القادم. هناك مشكلة يعني في مثل هذه الحالة.
0: أستاذ يوسف، هل يمكن أن تؤثر هذه العريضة في القرار الرسمي أم أن أهميتها ربما تقتصر على إعادة فتح النقاش العام حول السيادة، حول الوجود الأجنبي أيضا في البلاد؟
1: صحيح، يعني هي لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المدى القريب، يعني يمكن بعد المدى البعيد تأثير أكبر، لكن هي تفتح النقاش لأنه بالنهاية عندما نتحدث عن اتفاقيات بين الحكومة الأردنية و حكومات العالم، هذه اتفاقيات يعني ليست خاضعة للنقاش الوقت الحالي لأنه لها مدة ولها يعني اشتراطاتها ولها شروطها، لكن هذا جزء من الحراك الشعبي أن يكون هناك نقاش حول مثل هذه الاتفاقيات وحول أيضا مستقبلها على الأردن. لكن في الوقت الحالي أنا
0: بعتقد هل هذا يعني نعم، هل هذا يعني أن مثل هذه العريضة، مثل هذا الحراك الشعبي قد يدفع الحكومة الأردنية للتفكير ربما في إعادة أو في استمرار الاتفاقيات العسكرية مع دول أجنبية؟
1: نعم، يعني ممكن خاصة في ظل الظروف الحالية الآن، يعني هناك أسئلة كثيرة وكبيرة حصلت بعد الحروب التي يعني حصلت 7 أكتوبر وما تلاها من الحروب، يعني والحرب الأمريكية والإيرانية ويعني والإسرائيل وكل هذه الحروب في المنطقة، هناك تساؤلات أعتقد أنها يمكن أن تكون لها دور في مراجعات كبيرة للحكومة الأردنية، يمكن أن تراجع كثير من القضايا التي كانت موجودة بسبب هناك بعض الاتفاقيات، بعض يعني هناك سؤال مثلا اتفاقية بيننا وبين أمريكا مثلا، لكن لماذا تنفذ الصواريخ ولا تسقط مثلا كما يحصل في إسرائيل مثلا، لماذا تسقط الصواريخ قبل أن تصل إلى إسرائيل ولا تسقط قبل أن تصل للأردن مع أنه في هناك اتفاقيات يعني، وهذا تساؤلات مهمة في المنطقة ليس في الأردن وفي المنطقة كلها، يمكن في المنطقة العربية.
0: أخيرا، هل تتوقع اتساع دائرة التوقيعات وتحول العريضة إلى تحرك سياسي أو شعبي أوسع أم لا؟
1: يعني لو كانت الأمور مختلفة قليلا ممكن، لكن أنا أعتقد أنه الأردن بسبب أنه يعني الضربات الإيرانية لم تعد مقتصرة على الوجود الأجنبي.
0: نوجه شكر إذن إلى الأستاذ يوسف ربابعة الكاتب والأكاديمي. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. ميسلون نصار.
1: فن حين يوصف يقال إنه عنيف ومتمرد، فن الشوارع والأزقة، فن الفئات المهمشة، فن لا يزال يصارع من أجل التخلص من سمعته السيئة. الراب عالم تعلو فيه أصوات رجال وشبان غاضبين من الواقع، عالم كان طابعه ذكورياً إلى أن اخترقته أصوات النساء. شابات يغنين ويرقصن بجرأة وينتقدن الذكورية ويمجدن حريتهن بكلمات وإيقاعات يراها كثر صادمة وغير مقبولة. فمن هن سيدات الراب العربي؟ وما هي التابوهات التي كسرنها؟ ماذا أضفنا على الراب؟ وهل تمكننا فعلاً من كسر هيمنة الرجال على هذا النوع الموسيقي؟ في فلك الممنوع،
2: فما نسي عم في راب وموجودين هنا، موجودين في العالم الكل أجمع، فهمت؟ أما كراب، راب صحيح رو متاع رجال.
3: يعني عادي إنه بنت تسمع راب وتفهم إيش القصة أو تفهم المشاعر أو تفهم اللي صار، أما بنت صعب أساساً إن هي تجرب، هي بس خلص بتفهم القصة أو بتفهم إيش اللي صار. أما كشاب، لا، شاب بيوصل، شاب لأنه هو دائماً في الشارع، هو اللي مجرب.
4: إذا البنت عم تسوق موتور ما بقدر غني،
5: عم بيعبر عن رأيه الشخصي وهذا شيء مهم.
6: نتصور معناه فن الراب يمس كيما الرجال كيما النساء، معناه حتى النساء كيغنيوه ينجموا يوصلوا ميساج للنساء اللي كيفهم، بتدخ معناها النساء اللي كيفهم يقبلوا أكثر الميساج كيجي من مرأة أكثر من اللي يجي من راجل.
7: اتسوكي تغني مثل ما بدها، يعني ليه ما بدها تغني؟
8: أما نسمع أولاد الحق.
9: البنات لازم تخش في كل المجالات لأن هم أكيد عندهم طاقة إبداعية عايزين يعملوها.
10: بس لحد الوقت أنا ما شفتش غير اللي نجحوا فيه الرجال. يعني
11: أنا أشوف هذا المجتمع ما يتوافق ويا هيك نوع من أنواع الفن، إذا كان فن هو
12: ترشق حكي، يعني بلا طعمي صف حكي.
13: بعتبر البنت إضافة لفن الراب، لأنه مش بس الشاب عنده قضايا يعكسها، كمان البنات. بس بحكم مجتمعاتنا العربية شوي يمكن بتلاقي البنات صعب إنها تطلع.
14: عرب لا، أوروبا متعدد.
15: بالنسبة للراجل أفضل إنه يتقدم ويتنطط ويعمل ويسوي، لكن البنت مش حدش هيدعمها أكتر.
16: توجه الفتيات إلى إلى إلى هذا الفن يعني أعتقد هو شيء طبيعي.
17: عندهم الكرياتيفيتي، نجموا يحكي وعايشين نفس المشاكل معنا في المجتمع، يمكن حتى أكثر ساعات من الرجال. دونك نصور بالعكس كنت تعطيهم فرصة باهية باش يخرجوا الفن اللي فيهم ولا طرف الإبداع اللي فيهم، ينجم يكون فن الراب نتاعهم خير حتى من الموجود توا حاليا في الشارع.
18: بالسب والقذف وهاي الأمور يعني صراحة
2: دي ستراك سبين كذاب وكتعرف، فهمت؟ هذيك دومين راب بصفة عام. دونك حبة ذي يعني أكا تعمل موزيك أو كاو، مش راب، موزيك تعمل في حاجة. أما راب ليري ها ما يخرش على عنسي في تونس، ها في تونس لبرا حاجة أخرى.
19: دي حرية شخصية، يعني بنت يكون فيها موهبة،
20: لأنه كمان البنات عندهم قضايا، فمن الجميل إنه البنت هي اللي لما تطلع تغني راب تحكي هي قضيتها.
1: مغنيات الراب العربيات في فلك الممنوع، البداية مع سؤال أساسي لجميع ضيفاتنا اليوم: دخول عالم الراب بالنسبة إليهن هل كان فعلا سياسيا أو تمردا على واقع ما أو محظورات معينة، أم أنه مجرد خيار فني عادي؟ سأبدأ من الرباط وبالتحديد مع فنانة الراب ومغنية الراب مينيرفا، نستمع ونعود.

0: مينيرفا أهلا بك. سؤالي الأول لك قبل أي شيء، القناع، لماذا مينيرفا دائما في القناع وترتدي القناع الماسك يعني؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. هذا أول شيء، القناع لأنه مينيرفا مهتمة أكثر باش الناس يسمعوا الموسيقى ديالها أكثر من شكل وجهها أو ملامحها ولا شكل الجسد ديالها ولا أي حاجة أخرى، لأنه إحنا اعتدنا على بأن البنت خاصة تكون كيشوفوها كشيء يعني جميل يرى بالعين. فبالنسبة لي أنا بغى نوصل بموسيقتي، بغى نوصل صوتي، هذه أول حاجة، الأحاسيس ديالي، الكتابة ديالي، داكشي اللي كنحس به من خلال الموسيقى ديالي.
0: مينيرفا، ماذا يعني أن تكوني شابة مغربية ورابر؟ اليوم في المغرب شهد الراب النسائي تحولات كبرى في السنوات الأخيرة، هناك جرأة كبيرة، هناك إثبات وجود، وهناك أيضا انتقادات لاذعة للرابرز السيدات. ماذا يعني أن تكوني باختصار شابة مغربية رابر؟
1: في الحقيقة أنا جد فخورة بنفسي، لأني كندير واحد نوع ديال الموسيقى اللي بالنسبة لبزاف ديال الناس اللي يقدروا يكونوا ذكور كيجيهم صعب. سو باش نقدر نثبت راسي ونثبت الوجود ديالي في هاد الدومين هو شي حاجة اللي الحمد لله تمكنت منها. ما كانش نهائيا سهلة، ولكن الواحد خاصو يتقبل ديما الانتقاد ويكون مستعد للفيدباك كما كان، سواء كان جيد أو سيء خص يكون مستعد باش يتقبل أي حاجة.
0: تمام. مينيرفا، ستحدثين بعد قليل عن التحديات التي واجهتك، ولكن سنتعرف أيضا على الضيفات الباقيات. أذهب إلى القاهرة مع الرابر المصرية المغربية بيري، نستمع.

0: لا ايش تغير غير غير غير
1: بري، اهلا بك من القاهره. انت من الشابات اللواتي دخلنا عالم الراب في سن مبكره، لماذا دخلت هذا العالم؟ هل هو تمرد؟ هل هو فعل سياسي؟ ام انه مجرد خيار فني؟
2: هاي ميسون، شكرا على الاستضافة. أولا أنا دخلت الراب، ما افتكرش أنه في حاجة من اللي انتي قلتيها بالنسبة لي يعني كموقف يتحط علي، عشان أنا دخلت عشان بحبه. يعني دي حاجة كنت بحبها بقالي كتير وانا عندي 11 سنة، فكان بالنسبة لي يا غني. يعني أنا عامة بعمل مزيكا، يعني مش انا رابر بس، برضو بغني، بس بعمل مزيكا، بروديوسر، بعمل كل حاجه. فانا بعمل اللي انا بحبه بس.
1: ولماذا تحبين الراب بالتحديد؟ يعني الراب هو خيار فني غير اعتيادي بشكل عام، يعني اذا قرانا تاريخ الراب وتاريخ هذا النوع الموسيقي، غالبا ما يراه كثر غير اعتيادي. لماذا الراب بالتحديد؟ ما الاحساس الذي يعطيك اياه الراب؟
2: أفتكر كلمة غير سيادي إلى حد ما بتظلم النوع ده من المزيكا. أنا عارفة إن هو متصل أكتر بالتمرد، بس هو كأي نوع مزيكا تانية، هو بيديكي إحساس حلو فبتعمليه. ممكن من وأنا صغيرة مثلا دي ده النوع المزيكا اللي كان حسسني إنه بإحساس شوية في تمرد. بس ما افتكرش ان دلوقتي نقدر نقول على اي حد عنده 11 سنه بيسمع راب ان هو متمرد، لان خلاص هو ده بقى نوع المزيكا اللي ممكن نقول عليه بوب دلوقتي.
1: نعم، ولكن ربما من يكتب الراب
2: في اي مكان،
1: ربما من يكتب الراب او يغني الراب هو الى حد ما متمرد، او يعبر عن يعني واقع ما بطريقه مبتكرة ومختلفة عن الموسيقى التي يعتادها الناس. طيب ابقي معي باري، سنتعرف على ضيفتنا الثالثة. عنا خمس ضيفات اليوم من برشلونة. سابين سلامة، مغنية راب لبنانية، نستمع ونعود.
3: شوف لي حالتي قاعدة ساهية بالحيط بين عوردي أحسب كم بلاطة عدات 6-12 ألف وهبط البيت.

0: احسن العقد ببطني.
1: سابين سلامة، أهلا بك. غالبا ما يكون لفناني وفنانات الراب ألقابا فنية، احتفظت باسمك أنت، لماذا؟ وهل وجودك في عالم الراب هو فعل سياسي؟
2: مساء الخير وبعرف قديش الساعة عندكم. هو أنا احتفظت باسمي لأنه اعتبرت أنه الشغل اللي عم بعمله بيشبهني، يعني جاي من تحضير حقيقي، فما كنت متخيلة أنه أقدمه ببرسونا غير أو بشخصية باسم تاني. ممكن بعد يطلع معي اسم تاني at some point، يعني لهلأ عم اشتغل باسمي. بخصوص الموضوع، إذا يعني هلأ مش كل الشغل يلي عم بعمله، مش دايما الموسيقى اللي بعملها بكتبها هي سياسية، عم تحكي عن واقع سياسي في أشياء، بس أنا دايما بقوله أنه نحن بطبيعة وجودنا بعالم الراب، بطبيعة أنه نحن هلأ قليل كبنات، يعني هو بس وجودنا هو بحد ذاته شيء سياسي، لأنه نحن مش كتير كبار، لأنه نحن مضطرين أنه نطلع مثلا نحكي عن أنه كيف نحن بنات بالراب سين بدل ما نكون عم نحكي عن الشغل تبعولنا مثلا.
1: نعم، هذا صحيح، ولكن سنحاول في هذه الحلقة أن أتحدث عن الأمرين، عن الموسيقى التي تقدمناها وعن وجودكن في هذا العالم كنساء. ابقي معي سابين، سأعود إلى هنا إلى الاستوديو في باريس لأرحب بمغنية الراب العراقية السويدية نيومي. أهلا بك نيومي.
3: أهلا،
1: نستمع وأعود إليك.
4: عمري كله ما حسيت غير

0: تنقشون عن بوتي.
1: نايومي، ما الذي أردت التعبير عنه كامرأة وكفنانة من خلال دخولك عالم الراب؟
2: والله أنا من بداية الراب بديت من عمري كان 9 سنوات، وكنا أنا والبنات اللي بالصف يعني ردنا نغني من خلصنا المدرسة قبل الصيف، وكلهن غنوا وأنا قلت لهن لا أنا رح أعمل الراب، يعني كانت أغنية مع بي دي دي. فورا ما عملتها حسيت إنه هذا في الشيء إنه أنا قوية بي وشاطرة بي، وبعدين طبيت بفرقة مع ولد كلهم يعملوا راب، وشي أنا كنت البنية يعني قالوا لي أنت غني الكورس لا تسوين راب، إحنا نسوي الفيرس يعني. قلت لهم إيه عادي، طبيت معهم للستوديو قلت لهم لا تفتحون البارت الكورس، فتحوا لي فيرس بس أنا حكتب لكم أغنية غني. كتبت راب فيرس طبيت بالستوديو طلعت قلت لهم هاكم هاي الراب فيرس، ومن هذا اليوم يعني هم كمان حبوها. حسيت إنه هذا في الشيء أنا أقدر يعني.
1: ما الذي عجبك بالراب بالتحديد عندما كنت صغيرة؟
2: حين أنا أعتقد الموسيقى الهيب هوب يعني أحبها أول شيء
1: نوع
2: وإيه نوعها يعني أحبها أنا وأسمع هواية، وكان في الشيء حسيت يعني من جربته حسيت إنه هذا في الشيء يعني قوية بي، فيعني يصير تقوم تحبين الشغل أكثر من تحسين إنه نفسك يعني ناس كمان من يسمعون الموسيقى يقولوا لك هذا في الشيء حلو، تردين قوين نفسك أكثر يعني وإن ضلين يعني تستمرين بي.
1: تمام.
2: فأنا كحبيت الهيب هوب يعني أساسية.
1: تحبين النوع وبدأت به منذ الصغر واستمريت به.
2: Yes.
1: طيب ابقي معي، سنتعرف على ضيفتنا الأخيرة هنا أيضا في الاستوديو. هبة بحيدر، أهلا بك، أنت مديرة عمل لفنانين وفنانات كثر منهم في عالم الراب والهيب هوب، وأيضا أنت منظمة حفلات. كيف تقيمين هبة اليوم حضور المغنيات، مغنيات النساء، مغنيات الراب النساء على ساحة الراب العربي بشكل عام؟ يعني ما هل هو حضور قوي أقوى من قبل؟ كيف تقيمين هذا الحضور؟
3: الحضور أقوى من قبل أكيد، يعني في كتير أسامي جديد بالساحة، في كتير بروجرام من ناحية الانفستمنت اللي عم يعملوه هذه النساء على حالهم والتعب اللي أكتشلي عم بيحطوه على حالهم كرمال نوصل لنتيجة جديدة which is the new music. عم جالي بحكي عربي،
1: نوع موسيقى جديد.
3: نعم يعني كتير عم بيوسعوا إذا بديك experimenting in their sounds، وأنا هذا الشيء يعني
1: يقومون بتجارب جديدة على الأصواتهن وعلى
3: حتى يعني في artists مثل بيري مثلاً she's producing for herself، يعني هي
1: تنتج
3: لنفسها الموسيقى، وهذا الشيء أنا كتير بشجعه وكتير فخورة فيه. وصراحة يعني
1: هل تجدين أن هناك صعوبات يواجهنها الرابرز النساء العربيات أكثر من الرابرز الفنانين الرجال؟ تحديات صعوبات
3: للأسف الشديد. نعم بالنهاية يعني هي أحيانا إذا بديك شوي الشغل مع الرابرز الميلز لأنه عندهم opportunities أكتر، عندهم فرص أكتر. مش بس هيك إنه ما عندهم ديليميت قد ما عندهم
1: حدود
3: الإمرأة العربية. فهمت شو قصدي؟ يعني من ناحية إنه مثلا إمرأة عربية بدك تعطي هم شو تحكي شو تلبس وين تروح. فإذا بديك الرابر الرجل عنده حريات أكتر.
1: نعم سنتحدث عن هذا الموضوع بالتحديد، وسأبدأ هذا الحديث مع مينيرفا.